أوصافي يا

شكرا. الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: راديو الرشيد 24 ساعة.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: راتبك 2 مليون وفوق تاخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اسمعها وعيش الجو الرشيد.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
5: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية على كل مستمعي راديو الرشيد اللي تابعونا على الراديو على 91.5 في بغداد، في أطراف بغداد، أو على التردد الرقمي عبر الأبليكيشن أو المواقع الإلكترونية، ويتابعنا من خارج بغداد وحول العالم. صباح الفل ويوم رائع إن شاء الله، اثنين جميل عليكم، وإن شاء الله تتحقق فيه أمنيتين راضيتين لكم بإذن الله تعالى. أهلا بكم ولقاء جديد يجمعني بكم في بانجور.

مبارك لطلاب الثالث المتوسط اللي اختتموا الامتحانات يوم أمس، وإن شاء الله يكونون يعني الله يبيض وجههم ووجوه أهاليهم بإذن الله تعالى. يعني هو البارحة واليوم يختم، البارحة باكر بعد شلون الوزير هنى باختتام ها إيه بقوا ذولا أهل اللغات الفرنسية أو الكردية أو الفرنسية إيه. المهم شيء على شيء، إحنا خلصنا من العلميات والرياضيات والهذي، فإن شاء الله موفقين يا رب العالمين، ودعوات خالصة صادقة وتضرع إلى الله بأن يشد أزر طلاب السادس الإعدادي وأن يسندهم الكريم بنفحات ربانية منه. إن شاء الله ما يضيع تعب وأمل الأب بابنه أو الأم بابنها أو بنتها، ويا رب ينجحون ويبيضون وجوهنا ويدخلون كليات مناسبة لهم على قدر تعبهم وجهودهم. فنتمنى التوفيق لكل طلاب السادس إن شاء الله، وتخلص الامتحانات على خير بإذن الله تعالى. تحية لكل الكوادر اللي الحقيقة واقفة على قدم وساق في المراكز الامتحانية، كوادر المراقبة وإدارة المراكز. أيضا تحية إلى رجال الأمن اللي يعني ينظمون الوضع الأمني وغيره في هذه المراكز، وإن شاء الله السلامة للجميع يا رب العالمين. ساعة 7 بدأوا الامتحان، ويعني الوقت هو 3 ساعات، فبهذه الساعة أنا وياكم بهذه اللحظة أي طالب إن شاء الله أو طالبة ناسي في السؤال اختلطت عليه الأجوبة، نسأل الله أن يوجهه بالإجابة الصحيحة ويسهل أمرهم. قولوا آمين. زين، احنا وين؟ احنا في راديو الرشيد، وبعد احنا في بانجور. منو احنا؟ بان الموسوي ووسام ماجد.

صباح النور، تحية لكل إنسان يتريق الصبح، التحية اللي ما أمل منها في بانجور. لازم تتريقون الصبح، هسه إلكم نفس ما إلكم نفس يا أخوان، لازم، لأن بنزينكم هو ريوق الصبح. ويا سلام لو كان الريوق بالسم صباحا، يعني تتناول به الدهن أو السمن، يعني تطبخ وجبة الفطور بهذا الموضوع. شو يسوي يعني؟ أقول لك يعني أبسطها، يعزز صحة الهضم ويمنح البشرة نضارة. لوز، أهلا بكم في 360 درجة. أكد خبراء وأخصائيو تغذية أن السمن يحتوي على فوائد صحية وجمالية مذهلة، حيث يسهم حمض البيورتيريك الموجود فيه في تشحيم جدار الأمعاء وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، وكل ذلك لحماية الجهاز الهضمي من الإرهاق، فضلاً عن توفير طاقة مستدامة طوال اليوم. من جانبهم أضافوا أن تناول ملعقة من السمن مع الماء الدافئ صباحا بانتظام ولمدة شهرين يمنح البشرة إشراقا وترطيبا يفوق المنتجات الباهظة بفضل الأحماض الدهنية.

من الأشياء الصبح اللي يصير عندنا خصوصاً اللي عندهم حدائق، يعني سواء كان بالبيت أو في دوائرهم، يعني ممكن أنت لو واقف يم حديقة مثلاً الصبح تدخن جيجارة شو شو تسوي، تجي دعسوقة غزالة غزلوكي بالماي تعبلوكي قاعدة على الشط قاعدة كلمة الشط زين. فالدعسوقة هذه من أجمل الأشياء الصبح، يعني أحياناً لما تظهر ونحبها وإحنا صغار ونحبها وإحنا كبار ونشلب بيها نلزمها نشوفها تمشي على كيفها، فعلى أساس إحنا تمكننا منها. لكن عالم أحياء يوصي بعدم لمس الدعسوقة لتجنب سائلها السامة. أوصى البروفيسور ميخائيل غليندغوف رئيس قسم الأحياء والكيمياء في جامعة سمولينسك بتجنب لمس حشرة الدعسوقة، موضحا أنها تفرز سائلا برتقاليا ساما ومرا يدعى الهيمولينف كآلية دفاعية عند شعورها بالخطر. أشار أيضا إلى أن هذا السائل قد يسبب تهيجا وردود فعل تحسسية للبشرة عند ملامسته للجلد الحساس، وهو ما أكده خبراء المناعة بأن حساسية الحشرات قد تنجم عن التلامس المباشر وليس اللدغ فقط.

الله، أيام ما كانت الحجول بـ400 400 مليون. زين، صباح الفل، صباح الجمال عليكم. شنو ردع سوقه؟ وردع سوقه حمامة كانت متهمة بالتجسس، لكن الحمد لله تم الإفراج عنها بعد 8 أشهر سجن. بونجور. تحولت حمامة تائهة إلى جاسوسة متهمة بالتجسس لصالح الصين، فاحتجزتها الشرطة 8 أشهر. يعني كان بدي نقول على ذمة التحقيق. قبل أن يتبين أنها هربت من مسابقة حمام زاجل في تايوان، ووصلت بالصدفة إلى هذا المكان ليتم إطلاق سراحها لاحقا بعد سوء فهم غريب جدا، محرج ومضحك فعلا.

صباح الخير على كل الناس اللي الآن يرتدون نظارة بمختلف ماركاتها، بمختلف موديلاتها، أحجامها إلى آخره. شنو علاقة النظارات بالسادة القضاة؟ تحية إلى قضاتنا المحترمين والنظارات. مستمعينا، لم تكن دائما للرؤية عندما استخدمها القضاة لإخفاء مشاعرهم. نعم، اليوم نرتدي النظارات لنرى بشكل أفضل، لكن قبل قرون استخدمت لأسباب مختلفة تماما. ففي الصين مثلا وخلال العصور الوسطى استخدم بعض القضاة عدسات داكنة مصنوعة من الكوارتز المدخن، ولم تكن هذه العدسات تعالج قصر النظر أو طول النظر. كان الهدف شيئا آخر، وهو إخفاء تعابير الوجه أثناء الاستماع للشهادات والأحكام. واعتقد بعض القضاة أن إظهار مشاعرهم قد يؤثر على أطراف القضية أو يكشف رأيهم قبل إصدار الحكم. لذلك كانت العدسات الداكنة مستمعينا وسيلة لإخفاء نظرات العين وردود الفعل. أما النظارات الطبية المخصصة لتحسين البصر فظهرت لاحقا في أوروبا، خصوصا في إيطاليا أواخر القرن الثالث عشر.

0: مستمعينا بالعراق عندنا يعني أو في الدول العربية امتحانات أخير السنة تسمى أخير السنة، امتحانات أخير السنة أو الامتحانات النهائية أو الامتحانات التقويمية، أو في مصر مثلا يسموها امتحانات السنوية، أوكي السنوية العامة، الليسانس يمكن ولا غير السنوية العامة. طيب زين بالصين شي يسموها؟ يسموها امتحانات الجاو كاو. وبالمناسبة الصين هم عندهم هسه امتحانات أخير السنة الجاو كاو، وتستخدم المراقبة بالذكاء الاصطناعي وإجراءات مكثفة لمكافحة الغش خلال الامتحان لما يقرب من 13 مليون طالب. امتحان الكاكاو وضغوطة الهائلة. امتحان الكاكاو الكاوكاو هو امتحان القبول الوطني للجامعات في الصين، وهو حدث سنوي حاسم يحدد مستقبل ملايين الطلاب المهني والأكاديمي بسبب المنافسة الشديدة وضغط الأهل والمجتمع. ويعتبر هذا الامتحان عالي التوتر زي اللي عندنا يعني، مما يدفع البعض إلى محاولة الغش باستخدام طرق متطورة. إجراءات مكافحة الغش المتقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي والدرون. المراقبة بالذكاء الاصطناعي بدأت الصين بالفعل في استخدامها أو في استخدام أنظمة مراقبة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي داخل قاعات الامتحان. هذه الأنظمة قادرة على تحليل سلوك الطلاب من خلال كاميرات الفيديو في الوقت الفعلي لاكتشاف أي حركات غير طبيعية، مثلا الالتفات الزائد أو محاولة التواصل بالإشارات أو بالصوت، وإرسال تنبيهات فورية للمراقبين البشر. بعد شنو عندهم؟ طائرات بدون طيار، الدرون. يتم استخدام الطائرات بدون طيار كجزء من ترسانة مكافحة الغش. وظيفتها الأساسية غالباً ما تكون التحليق حول مراكز الامتحانات لمسح الموجات اللاسلكية واكتشاف أي إشارات غريبة قد تدل على استخدام أجهزة اتصال مخفية للغش. صدق لي شوف مصايب الناس هون عليها مصيبته. أوكي فحمدوا الله وشكروا على الإجراءات اللي دي يسووها الآن. عموما إجراءات أخرى تستخدم بالإضافة إلى ما سبق، يتم استخدام أجهزة التشويش على الإشارات، هذا عندنا أوكي، وبوابات التعرف على الوجوه لضمان هوية الطالب، وأجهزة كشف المعادن هذا هم عندنا. والغش في هذا الامتحان يعتبر جريمة جنائية قد تؤدي إلى السجن. عدد الطلاب شقد؟ 13 مليون طالب، احنا 900 ألف وكسور أوكي؟ هذا الرقم دقيق بالنسبة للسنوات الأخيرة. على سبيل المثال في 2024 تقدم للامتحان عدد قياسي من الطلاب بلغ 13.42 مليون طالب، وفي عام 23 كان الرقم حوالي 12.9 مليون طالب. لذا فإن عبارة ما يقرب من 13 مليون طالب صحيحة تماماً.
1: متجمعين على كل حلو في السنين، على كل خير متلككين في كل فرصة، مش فين وفين متجمعين متأكدين

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بانجور مستمعي راديو الرشيد، وأهلا بكم في بانجور. أهلا بكل من يراسلنا بتعليق صوتي أو يعني برسالة صوتية أو مكتوبة على 077-00-11-4-15 للواتساب. اللهم إنا نسألك سترا يحجب ما اقترفناه، وعلما يزيل ما جهلناه، ورزقا يفوق ما تمنيناه، وصحة تحفظنا مما خشيناه، وقناعة تغنينا عما فقدناه. ونسألك اللهم أن تلهمنا في أمرنا الصواب، وتفتح لنا الرزق من كل الأبواب. اللهم آمين. أسعد الله حياتكم. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وأيضا مختارنا أغنية من الزمن الجميل، الله بهيدا بهيدا، للمطربة الرقيقة سيتا هاغوبيان، سجلت سنة 1975، وأتمنى أن تنال إعجابكم. كل التقدير لك وشكرا لذوقك الرفيع يا أبو دلة الغالي. بالمناسبة ذكرني أبو دلة بأخونا شاكر محمود، تحياتي إلى أبو مريم، وإن شاء الله تكون أخباره يعني طيبة، إن شاء الله يكون بسلام هو وعائلته، وكل التقدير إله. محمد كاظم اللامي، صباح الأمل حين ندرك بأن كل شيء بيد الله، صباح الرضا بما هو مكتوب لنا. صح، صباح الخير. أبو موسى، صباح الخير ستبان الطيبة، ألف تحية لك، وصباح الخير على المخرج، صباح الخير. تعرفين محرم الحرام وأنا صار عندي اعتكاف، راح ابتعد شوية عنكم إن شاء الله إذا الله أعطانا العافية والصحة. ورا محرم راجع لكم ستبان، إن شاء الله الصحة والعافية للكل ولكل المستمعين، والكل راح يسأل علي، ولكل من راح يسأل علي. ألف تحية إلك. طبعا أنا أحترم الإنسان اللي عنده مبدأ مثلا أو عنده فت قناعة، أنا أحترم كل القناعات وكل الآراء، وإن شاء الله يعني ينطيك الصحة والعافية ويتقبل منك يا أبو موسى الطيب، بانتظارك على طول. يعني علي المهداوي، الله أخونا الجميل، يقول يا صباح الهنا والطمأنينة وراحة البال والتوفيق والسداد لأبنائنا وبناتنا وهم يؤدون امتحان اللغة العربية. أبيات قرأتها فأعجبتني فتذكرتم وأحببت مشاركتها معكم بعد طول غياب. يقول إن كان لي وطن فوجهك موطني، أو كان لي دار فحبك داري، من ذا يحاسبني عليك وأنت لي هبة السماء ونعمة الأقدار، من ذا يقاضيني وأنت قضيتي ورفيق أحلامي وضوء نهاري، من ذا يهددني وأنت حضارتي وثقافتي وكتابتي ومناري. الله يسعد صباحك بكل الخير أبو عبد العزيز، أخونا المثقف المحترم، كل التقدير إلك وصح لسانك والله. صدام الزبيدي، صباح الخير، يقول صباح الأمل بالله وصباح الخير والعافية، ينطيك العافية وصباحك كل ورد. سليم الجعفري، شنو بعثنا؟ يقول فاصبر لها فلا الله، هذا كلش أحب اسمعوه. الله، فاصبر لها فلعلها ولعلها ولعل من خلق الفضاء يحلها، فستنجلي بل لا أقول لعلها، ويحلها من كان يملك عقدها، إن الأمور إذا التوت وتعقدت نزل القضاء من السماء فحلها. الله، جميل هذا التسليم لله أحبابي، جميل، جربوه، لا تعقدون الأمور عليكم إلا تصير هاي السالفة. والله دا أكل بنفسي إن هذا الشيء ما دا يصير، يا ذبة على الكريم، على رب عظيم. صبحكم الله بالخير والعافية ست الكلبان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري. هلا والله وعاش الذوق. محمد الحلفي يقول تشفت الميزان تنزل بالثقيل، هاي دنيا ومو شرط بيها العلو. صح. صباح الخير والعافية، صباح الهنا والعافية الإعلامي محمد الحلفي ومنور اليوم، اليوم شعبي حلو حبيت. حسين الشيباني الله يقول فقلبي عاشقا يهوى فتى تاه، وفي عشقها قد يغدو فتى تاه، كباقي الخبز أصبحت فتاة الهوى منيفوت يلعب جولبي. الله صباحكم عافية وخير من الله، الله يديم الخير عليك يا طيب. تحياتي للغالية بان، تحيات بان لك يا غالي، وعسى صبحك سعد وجمال وفرح بإذن الله تعالى أنت وكل السامعين. أحمد سعد صباح الخير ست بان، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير يا عراق، يسعد صباحك بكل الخير يا هلا. أما أبو حسوني علي القيسي فبعث لنا فويس نسمعه مع بعض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى إذاعتنا الكريمة رشيدة FM، وإلى خيت الغالية ستبان موسى ومور الذهب والمبدعين المخرجين جميعا والمستمعين من ألف إلى الياء، معاكم أخوكم عاشق رشيد من قلب بغداد المزدحمة ودرجات الحرارة اليوم عالية، معاكم أخوكم علي القيسي.
0: ألف تحية إلك يا أخونا الغالي، صبحك الله بالخير والعافية. وهل بغداد مزدحمة فعلا؟ ما أعرف يعني إذا كانت مزدحمة جدا، بس أنا خليني أبشرك أنه مديرية المرور العامة لهم كل التقدير أطلقت حملة لمحاسبة السيارات الخصوصي اللي تشتغل تاكسي. أعتقد هذا قلاص مي بارد على قلبك أنت وكل إخواني سواق التاكسي. نعم، مديرية المرور العامة الآن بدأت بإطلاق حملة

إذن أحبابي، مديرية المرور العامة يعني بدأت مشكورة بهذه الخطوة اللي هي محاسبة سواق السيارات الخصوصية اللي يشتغلون تاكسي. زين، أيضا يعني يتم تغريمهم بغرامة قدرها 100,000 دينار. أي شخص سيارته خصوصي ويشتغل بها تاكسي يغرم 100,000 دينار. تمام، فأعتقد هذا الخبر حلو على الأخواني سواق التاكسي الصفرة. يعني الناس اللي تشتغل تاكسي بالخصوصي مالتهم أكيد مضطرين، أكيد الزمن اضطرهم يعني بنفس الوقت، يعني حتى نكون منصفين يا أحباب، فمضطرين. هسه أوكي يقولون أكو هسه آراء تقول إنه لا عمي كلهم موظفين، بس هاي هيك زايد خير وطمع دنيا وما أعرف شنو، يابا هم عندهم إيجارات وعندهم أقساط وعندهم عيال وعندهم الله أعلم شنو عندهم. يعني أنت لا تنظر إلى النصف الفارغ من الكأس، يعني أكو بالمقابل أكو حالات ترى أكو ناس تركض والعشا خباز، يعني والله ظهورها مكسورة، يعني يدخل الشهر منها يطلع منها وما يعرف ما مفتهم شيء، فيريد بس يوفر. ممكن موظف بس هو عنده سيارته يريد يستغلها، فما أعرف شلون يعني حتى ما نبخس حق الكل. على العموم تحياتي إليك ولكل الأخوة سواق التاكسي وأيضا أصحاب السيارات الخصوصية. أبو علي يقول سأل أستاذ مادة القانون طالبا ما اسمك، فأجابه الطالب، يعني كلش طويلة، أف أف أف أف أف. ماذا سأقول؟ يلا راح أني أقرأها أختصر. أوكي، فقام فأجابه الطالب فقام الأستاذ بطرده بدون سبب. حاول الطالب الدفاع عن نفسه فانهار الأستاذ وأخرجه من قاعة المحاضرات. خرج الطالب وهو يشعر بالظلم والطلاب صامتون. ثم بدأ المحاضرة وسأل الطلاب لماذا تم وضع القوانين؟ فقالت إحدى الطالبات في القانون لضبط تصرفات الناس، وقال طالب آخر حتى تطبق، وقال طالب ثالث حتى لا يجور القوي على الضعيف. فقال الأستاذ نعم ولكن هذا غير كاف. فرفع الطالب يدها وأجابت حتى يتحقق العدل. فقال الأستاذ نعم هذا هو الجواب، لكي يسود العدل. والآن ما الفائدة من العدل؟ فأجابه طالب كي تحفظ الحقوق ولا يظلم أحد. فقال الأستاذ الآن أجيب بلا خوف، هل أنا ظلمت زميلكم عندما طردته؟ فقالوا جميعا نعم. فقال الأستاذ وهو غاضب إذن لماذا سكتتم ولم تفعلوا شيئا؟ ما الفائدة من القوانين إن لم نملك شجاعة لتطبيقها؟ إنكم إن سكتتم عندما يتعرض أحد للظلم ولم تدافعوا عن الحق تفقدوا إنسانيتكم، والإنسانية غير قابلة للتفاوض. ثم نادى الأستاذ على الطالب الذي طرده واعتذر له أمام جميع الطلبة وقال هذا هو درسكم اليوم، وعليكم أن تحققوه في مجتمعكم ما حييتم. نحن لسنا بحاجة لأن نكون مثاليين في الكلام فقط، بل نحتاج تحقيق تلك المثالية ونكون قدوة حسنة في المجتمع. آسف على الإطالة، شكرا للإطالة، شكرا لهذه الحكمة، بس بعد لا أسوي هذا ظلم مو عدل.

نهى من الأردن. نهى من الأردن؟ نعم. صباح وشنو موضوع حلقة بان؟ هسا تضرينا في الدقائق وموضوعنا نذكره. بالله فايد لي خلي أخذ لي بق مي على قولته. شوية مي. هل قد ما قرأت؟

0: يا أبوي
1: زين. مرتبة، صباح النور على الجميع وعلى الستبان الطيبة. نيفين البرشلونية تسلم عليك، ما أدري أبوها ريالي وهي برشلونية. حياك الله يا مرتبة، صباح الفل عليك عيوني. زين أنت لها نيفين شو لا تعرف أبوها ولا أبوه؟ أنت أخوه ولا؟ يا عيني يا جمهور القيصر، حياك الله يا قيصر.
2: صباح الخير والعافية على الستبان، صباح الخير على أستاذ وسام.
1: بنت
2: يا ستبان، شلون صحتك؟
1: هلا والله.
2: تعيكم عيني ستبان، بالنسبة لهالموضوع مال المرور، فيديو روح لك هو مكان ما يفتر، خلي روح على التطبيقات، هي ست تطبيقات، التطبيقات مال المرور، ما تلعبوا تطبيقات مال بلي كلها.

0: سيارات خصوصية، فين الفائدة؟ هات كلها
1: أكيد
0: بالخصوصية،
1: راح. نعم،
0: فهذا ما يفيدنا الصراحة غير. فالمفروض التطبيقات بس أبو التاكسي يشتغل بيها بالشارع، هو ما أدري المرور إذا يفتر ورا واحد واحد، فهي يريدون الحال
1: نعم
0: على الشركات مال التطبيقات، هم لازم عندهم طريقة شلون يحلونها، وخلونا بس أبو الصفرة، واللي يريد يشتغل على باب الله يشتري له صفرة. وأسف على إزعاج ستبان.
1: أبدا، حياك الله، أحترم رأيك وكل التقدير إليك قيصرنا. مسج من محمد الدليمي، صباح الخير على أحلى إذاعة ستبان، كل الاحترام والتقدير من مطار بغداد. صباح الخير، صباحك عافية، وتحية إليك ولكل اللي يسمعونا في مطار بغداد، ولكل الأخوة والأبطال العاملين في مطار بغداد الدولي. صدام الشمري بعث لنا فويس ودازلنا صورة ابن أخته، بس عبارة عن ماكنتوشاية، يعني شايفين ماكنتوش بالضبط. ألف الصلاة على النبي وآل النبي، وخلي نسمع شنو مشاركنا أخونا صدام.
2: صباح الخير وصباح العافية ستبان، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله بخير. ستبان أريد من مناشدة من عندكم، المرور بالزيارات خلي شوية يساعدون أبو السيارة، يعني أبو الكية أبو الكوستر، يعني بس يوقف يريد ينزل عبري لو يصعد عبري قبل التقلة صورة، يعني شي يصير هو، يعني هو لا واقف، شنو يعني واقف يريد يصعد عبري أو ينزل، يعني هل هلا بالسواق الكوسترات والكيات على كيفهم المرور، هم أخوتنا بس مو هيك يعني. بدول عيني ستبان، انت عزيزة وغالية وربي يسر عليك.
1: يسر على الجميع يا طيب، صبحك الله بالخير والعافية. وأني فاهمة شنو اللي انت رايدة وشنو المشكلة، بس أكو مسألة أخرى أخويا الغالي، يعني لا يجوز لا منطقيا ولا مروريا ولا ذوقا أنك تجي سايد ثالث ورابع تطبق بنص الشارع ووراك قيامة سيارات. الحقيقة شيء هذا مو نظامي، مو نظامي. بعدين أنتوا تعرفون المرور، هسه أنا مو انتقاصا منهم، يعني المرور يوقف في الشارع يحسب أنفاسك أكثر ما ينظم السير، هم نازلين بالشارع حتى يحسبون أخطائكم المرورية مو أكثر من أكثر مما هو نازل ينظم السير. مع احترامي طبعا مو الكل، ولكن هو هيك يعني الموضوع. وعليه أنت مو قال لك نازل وتريد بس تخلص منه، لا، أنت تاخذ سايدك بدون أن تعيق حركة الشارع، بدون أن تسبب لنفسك مشكلة أو للآخرين مشكلة، وكفى الله المؤمنين شر القتل.

0: اشتري الصفرة واشتري التاكسي على راحتك. ابو الصفرة يدفع ضرائب للهيئة ام امير. تحياتي لك يا وردة.
1: ألف تحية لك يا طيب. أي فهمت أنت مشكلتك وين يعني الآن. أنتوا شكرا لهذا الإنصاف. يعني المفروض يعني الإنسان شون حب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. اللي عندهم مثلا موظفين بس عندهم سيارة تاكسي خلي يشتغلون زين. هو الفرق اللون لو الفرق الحالة الإنسانية يا أخويا يا مجيد. يعني على مود اللون أنت مزوجك اللون. على مود الضرائب والاستحقاقات وكذا. فعليه شلون يا بصبوا سياراتكم تاكسيات انتو حولوها اهل الخصوصي. اذا انت لابد من انه تشتغل حولها خصوصي واشتغل يا عيني. اما مسألة تطبيقات التاكسي الموجودة فاعتقد تجون اسويكم تطبيق تاكسي.

0: حظي بختي خو الشغل هاي. وكنا نحكي على شغل الاستاذ وسام. جتي شفتي جتي الفكره. زين اي والله اسوي لكم اني تطبيق زين، عندي ناس يسوون ابلكيشنات ويسوي لنا تطبيق زين ولمكم ويبقى زيتنا في دين. والله ليش لا، احسن من هالدوخه هسه، شنو طارت الدنيا. علي القيسي مره اخرى عنده اكيد اضافه.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مره ثانيه معاكم اخوكم علي القيسي. طبعا شكرا جزيلا للاستثمار موسى وعلى هذا الطرح الجميل،
0: الله يبارك فيك،
1: بخصوص السيارات الخصوصي. والله احنا نتمنى الخير للعالم كله، بس الله شاهد مأذينا مدمرين دمار شامل، خاصه هاي التطبيقات فلشتنا والله العظيم. رب العالمين شو يقول، ولا تبخس الناس اشياءهم. احنا مدمرين الدمر الله شاهد، والخصوص الخصوصي، ونتمنى الخير للجميع ان شاء الله. بس الموظف واللي عنده راتب زين ليش دا يزاحمنا على عيشتنا؟ معاكم اخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: ابو حسوني الغالي، مو انتم هم بيكم سالفه يعني شويه تقهر، يعني انتم ليش تطبرون طبر بالكراوي؟ عين كراويكم غاليه انتم اللي مو بالتطبيقات، فالناس تلجأ لهذا. هسه اقل شيء يقول دز على التطبيق الفلاني على 3000 4000 وتوصل لهاي. اما من نقول الريد ابو حسوني 15 زين، اذا وصلت 10 والله بكيفك وتطلع بعدني، بس اقنعك اقول لك زين بتسعة. الزبدي يا اخوي. مدللين احبابي. ام علي صباح الخير والعافيه ستبان، دعاء اكويانا لطلبه السادس يا طيبه، وبالخصوص ابني احمد، اقر الله عيونك حبيبتي بولدكم، وان شاء الله يفرجها عليه وعلى كل طلاب السادس. انا بديت البرنامج يعني تكلمت باستفاضه عن هذا الموضوع ودعيت لهم، وان شاء الله رب العالمين ما يخيبنا باذن الله تعالى. طلعت هاي البرشلونية بنته المرتضى. الله يحفظها يا عيوني. نهى من الأردن. أنا نهى الحوراني من الأردن، أهلا ببلد النشامة حبيبتي منورة. رياح بعثنا عنونة الظاهر صايرة شخصية وتحكم بالبيت، فبعثنا فيديو. شنو يقول بالفيديو؟
2: عيون ونظرات،
0: صدق عيون ونظرات. حبيبتي زين. وسام شكرا يا رياح الغالي. وسام البحر، احلى صباح لعيونك الحلوه بان الموسوي والمخرج الراقي، ربي يحفظكم ويسعد صباحكم. وسام البحر، صباح الفل عليك يا وسامه وان شاء الله يومك حلو. فارس من المانيا، صباح الخير، اللهم في هذا الصباح اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وارشدنا إلى كل خير تحبه وترضاه لنا، آمين يا رب العالمين، آمين. مصطفى من الأنبار منور، صباح الخير ستبان، باكر عطلة. مصطفى من الأنبار، باكر واحد محرم، فهي أوريدي واحد محرم عطلة، وننتظر التثبيت أو التأكيد من الجهات المختصة. تمام عيني؟ فألف تحية إليك ولكل الأنبار الحبيبة. عباس الحمداني، صباح الخير والسعادة والأمل بالله. وبعث لنا فويس نسمع.
3: خير خيط الغالي ستبان وياك عباس الحمداني. أنا أول كابتن وياك، سوي تاكسي بانجور.
0: والله
3: الله يرحم والديك.
0: والله ترى
3: هي بعد هي
0: تكبر بعقلها تويها.
3: ولا تنسينا يرحم على والديك، كان كابتن وياكم، ضميني بالاسطول مال كابتن بانجور. تحياتي للجميع عباس الحمداني، هي كلها تركض ورانا، منها عالم تيشين، منها خصوص ممنوع تشتغل، ماكو شيء. احنا عاد فايخين، الشعب العراقي فايخ ما شاء الله، كل شيء متكامل. والله بس على التاكسي، صلوات على محمد. اي والله
0: هو بقى بس التاكسي احنا محتاجين. والله انت بس انا اسوي المشروع فانت اعتبر نفسك السوبرفايزر مات الكباتن الموجودين الهذي يعني يعني ما استغنى عن خدماتك اخ عباس. الافتحيه لك والله شكو بيها ليش لا اسوي عاجبني هيجي شيء اي زين. نقرا تعليقات الاحباب على اللايف ستريم ولا نسمع ماجد المهندس؟ نسمع ماجد المهندس.

الله، ماجد المهندس وقهوة وهواء بارد وإنترنت، أشياء أهم من الحب.

نرجع إلى تعليقاتكم أحبابي. وصلنا إلى نهى. مرحبا حبيبتي أنا نهى، أهلا وسهلا يا قلبي. هاني الكناني صباحكم حب وغرام. سيف علي صباح الخير، صباح الورد على إذاعتكم الراقية. عبد الكريم الحلي صباح الورد بان، صباحك ورود. وسام البحر صباح ورد، منورين الغوالي بنورك يا وسامة. ليكون أني أوكي زين. أي خلي نقرأ المسجين اللي وصلوا على الواتساب. صباح الخير من الباشا عمر. ستبان بالنسبة لقرار المرور هذا مصدر دخل جديد لمديرية المرور، وبخصوص اللي يقول اصبغ سيارتك صفرة، هذا القرار متوقف، ماكو تغير لون أو تغيير لون. ثنياً الرزق على الله، علماً أني لا أبو تاكسي ولا يمها، عندي أخويا خريج طب أسنان ما حصل شيء من ضمن اختصاصه ده يشتغل تاكسي. شنو مطر الكلم؟ ليش وقت أبقى أخذ من أهلي؟ ثنياً عندي ابن عمي عسكري وعنده سيارة صفرة، اثنين من ولده جامعات أهلية. ما يلحق. للتوضيح ممنوع تحويل لون، فقط استيراد لون أصفر حصرا، والكل يعرف ما كل لون أصفر يدخل من برا. كل دول العالم الخصوصي مسموح لشغل الأجرة. وتحياتي للجميع. تمام، يعني يصبغها ما يصير يصبغها، لازم يستوردها أساساً صفرة. لا، هم يقصدون سيارة اشتري صفرة واشتغل بيها، لا تصبغها. اشتروا سيارة صفرة، بيعوا الخصوصي واخذوا سيارة صفرة اشتغلوا بيها. أما الرزق على الله، طبعاً رزق على الله طبعاً. ليث السلطان صباح الخير ستبان، أحسن ما تحجون على أبو الخصوصي، ماكل حقكم، طلعوا على الحرامية النهبة والعراق، لا كهرباء ولا تعيينات، لا قيمة للبشر. تحياتي ليث السلطان. أنت تعرف نابليون ايش سوى؟ سب الجيوش والمماليك وقعد يمضي على أطباق.

ليث يعني يعني هاني أكثر وحدة تحكي عليهم ترى لحد ما مليت والله بحة صوتي. فالحرامية دولة يعني شايف اللي نخليها للخطار أو نخليها في غرف الضيوف، نخلي فد يعني كاسات فشي بيها نمنميات مثلا شوكليت على أي شيء كرزات، شوف فواحد ينمنم بيها وهو قاعد يحكي. أنا هيك مسويتهم يعني، حتى إذا يسألوني ستبان اليوم درجة الحرارة مثلا شقد يمتوا، هاي أقول هم صوت الحكومة، وبالفعل قصوا الأشجار دمروا الخضار وإلى آخره، يعني تصحر صار بالعراق. وهي ما تقب عجاجة إلا من تحياتنا لها الباب المهم يا عيني إحنا إذا نحكي على الحكومة أو نذكر أو نضع يعني الأيدينا على مواضع الخطأ من قبل الحكومة، هذا ما يعني إنه الشعب صالح ويتصرف صح وماشي عدل وما عنده خروقات وما نعم هو بسبب الحكومة، ولكن لابد من إنه نذكر شنو الأشياء اللي أيضا هي خطأ من عندنا، خطأ من عندنا. أما اللي نهبوا العراق فاني لحد البارحة دا أحكي عنهم وحكيت وشنو اللي صار. اليوم دي ينهب العراق وباشر دي ينهب العراق والحل يعني احنا غير نحكي أيضا على الجوانب الأخرى. لو نشلب يوميا هز جذعك ينخلى، يعني احنا مو بس حكومة حكومة حكومة، انت واني أيضا دا نتصرف خطأ كمواطنين. يعني ماكو قابل واحد ب25,000 باع صوته؟ هو هذا يدور يبني بلد مثلا ب25 و50 وبنص دجاجة وبكارتب العشرة وببطانية يا عمري وغيرها. أنا ما أريد أطول بطرحك، أنا أفتهم يعني وأقدر لكن هذا ما يعني إنه المواطن ما دا يتجاوز يعني دا يتجاوز حدوده. أخي ما يصير أني أشتغل بالرشيد وأشتغل بإذاعة ثانية قانونا وإعلاما، ما يصير مع إنه سوتها وحدة واثنين وثلاثة. يعني هو راديو ما يصير أني براديوين أو بثلاث راديوات. إحنا بالعراق صار عندنا هذا الشيء وهذا تجاوز مهني وأخلاقي وإنساني وإلى آخره برواتب قليلة، لأنه الرواتب قليلة فيشتغل أكثر من شغلة حتى تكون يجيها راتب. أنا مو ضد يعني هذا الموضوع، بس أنت اشتغلي تلفزيون وراديو ممكن، هسه هالمزاحمة شنو؟ مثل ما واحد مشتوين والله يا إذا يفتحوها ويقولوا لي عليها قولهم منه موجود، وقالوا فلان ورا شهرين سووا إذاعة وخابروني منو موجود بيها، والله فلان يخرب بيتك هو أنت ورانا والله العظيم. وهو هذا نفسه تلقيه أدى خصوصي ويشتغل تكس شوني

ثم أي بشر كان باع صوته ب 25,000 بكارت تعبئة بأي شيء كان، أو باع صوته ب 250,000 أو بمليون أو بمسدس أو بما أعرف شنو، فهذا ما تترجى منه كل خير. هذا إنسان عبارة عن وصولي، إنسان يعني ما يحب بلده ولا عنده حرص على بلده ويفكر بنفسه. هو نفسه تلقيه يشمر النفايات بالجزرات الوسطية، هو نفسه تلقيه مثلا إذا أكفت شيء بالشوارع أو بالهذي يعني ما يهتم له، هو نفسه تلقيه مخرب، هو نفسه تلقيه ما يحترم الدوائر الحكومية. تمام؟ وعليه يا عيني احنا نحكي على الحكومة ونحكي على الجابة والحكومة همينة، اللي جابوا الحكومة الفاسدة والناهبة لخيرات الشعب منو جاج نزلونا يعني بمركبة فضائية؟ لو انت واني وعبوثي

0: أحمد سعد ستبان، أنا خريج علوم حاسبات وعندي شغلة بس مو دائما وأشتغل تاكسي. يعني الله يرزقك يا أخوي، اشتغلوا رزق على الله، صدق كذب وسعوا في مناكبها، يعني هو قول من الله. بس إحنا شو نسوي؟ يعني شو نسوي؟ هم شكوا بها الإنسان يشتغل أكثر من شغلة، يعني ما بها شيء بس للزاحم، يعني للزاحم، يعني مو أجي أنا أشوف مثلا هاي أطبق ورا وبي بي بي بي بي بي يا بد انطيهم مجال 4-5 تاكسيات تطبق، والله العظيم شنو السالفة؟ السلام عليكم، مرحبا ستبان، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. يصير حضرة جناب أبو التاكسي يروح لأبو المخضر وياخذ مسواك تعبان وتالف بأغلى من سعره الحقيقي؟ طبعا لا، وحيقول المن دافع فلوس لعد. التاكسي هم نفس الحالة، أنا أصعد بسيارة تعبانة ومرتبة وماكو تبريد، وأصعد بسيارة تعبانة ومتربة وماكو تبريد، وأقعد أدلي بيه الطريق كله، وكل هذا والكروة غالية. لا طبعا، أطلب تاكسي من تطبيق ويجيني للمكان اللي أريده بسيارة زينة وتبريد ولوكيشن، وما أقعد أنتبه للطريق وياه وكروة منطقية. ثانيا، هسه أبو الخصوصي إذا اشتغل تاكسي إش راح يأثر على البلد؟ ما تفتهم، هاي صارت أهم مشاكلنا، أبو التاكسي والمرور يقعد يغرم بيه. والله تحياتي إلك يا علي العزاوي، يقولاني قديم بس رقم جديد، والله كنا صرنا قدماء. احنا نتجدد بالأرقام. زين، حياك الله يا علي. بالضبط، مو هي هاي الأشياء خلوك تدوخ بيها، حتى شنو؟ حتى ننسى النهبة وال ما أدري إيش سووا بالعراق، فخلوك أنت تباوع، هذا ليش ياخذ أكثر مني؟ هذا ليش أموره أفضل؟ لا هاي اللقمة دي بتاعتي. يعني شايفين هذه الخلقة وهذه الحساسية بين الناس، ومتشنجين دائما ويدورون غلب إلى آخره. يعني على موت كروة إحنا دا نتعارك، وهم جماعة فلوسهم جوات شرباي، رزم رزم بوقهم جوات شرباي. يعني إحنا هس كاتلين نفسنا على مود ليش هذا أخذ 10,000 مني، المفروض هذا يأخذها، وهم 10 ملايين دولار ضاميها بالمولدة وضاميها جوات شرباي. يا عايش تحط الهو الطيب، شو تحط الهو الطيب؟ ويشترون أراضي ب10,000 دينار. يعني والله ما أدري، إحنا أفلام كرتون عايشين شنو؟ زين. أبو فهد الفراجي، صباح الخير والسعادة ستبان، سلامي لجميع الكادر والسيد المخرج، سلام خاص من العميد خلف الدليمي، الله يحفظكم من كل شر، تحياتي أبو فهد ابن الرمادي. ألف تحية إلك يا أبو فهد، كل التقدير إلك، وأيضا إلى سيادة العميد خلف الدليمي، والله يبارك بيكم أبطالنا. ياسر العزاوي عند مداخلة، حياك الله أستاذ ياسر.
1: صباح الخير علي ستبان وعلى أستاذ وسام والكادر والمستمعين. طبعا عندي تعليق على موضوع الولد هذا اللي يقول أهل الصفرة. ستبان تدرين أنت أغلب الناس قاموا يعني يطلبون بلي أو تاكسي كريم لأن ثقة ورقمه موجود اللي يوصل الساغ، يوصل بنته أو كذا، يخافون من التاكسيات صراحة. يعني أنا مرة سولفوا لي جماعة أكو سواق مع احترامات للزينين، يعني يقول يباوعون على ابني خاصة إذا الدنيا ليل مثلا وشاف لابسة ذهب وكذا، وهاي هذا قبل يطبق بفرع مظلم وكذا ويأخذ الفلوس مالتها ويقلها حولي. مع احتراماتي وتحياتي لكم أخوكم ياسر العزاب.
0: هذول اللي خارج التطبيق قصدك؟ هي البنية شعدها لابسة ذهب وهذه شنو هالثقة؟ شنو هالثقة العالية بالنفس؟ يعني طالعة بالليل وما عندك سيارة خاصة ولابسة يعني لابسة الحلي وغيرها يعني، ودنيا ليل تحت بير السلم والدنيا ظلمة، ايش تردي يقول لك مساء الخير؟ ها احنا بأمان عايشين؟ اي والله احنا بأمان، والنبي محمد صلى الله عليه وآله والله العظيم بأمان، وأبطالنا وزارة الداخلية ما مقصرين على قدم وساق، وي وي وي وي وي 24 ساعة والله، والمرابطات بالطرق والسيطرات وإلى آخره، بس مو يجيك واحد قوة هو يخلق لنا في السالفة. على العموم ناخذ أبو قتيبة بعث لنا فويس. أبو قتيبة
2: صباح الخير ستبان، صباح الورد، إن شاء الله يا رب يوم سعيد على المستمعين وعلى كادر بنجور. ستبان ما طرقت على التاكسي، ترى أهل التاكسيات الأصليين قاعدين ببيوتهم، ما خلى لهم شغل تطبيق بلي، يعني الله يرضى يروح بكروة من السيدية للمنصور بهالازدحام وبهالحر ب3000 أو 4000 دينار، وهم ما تنقبلنا بهذا الشيء الخصوصي، يعني دمر الشارع يعني، والهيئة تركض ورا بالتاكسي بالصفرة، ولا تحاسب دا يشتغل أبو الخصوصي دا يشتغل أكثر من أبو التاكسي. وثاني شيء ليش ما تحاسب الهيئة وتاخذ من عنده مثل ما تاخذ من أبو الصفرة هو وبالتوك توك؟ جزاكم الله بخير.
0: الله يبارك فيك، تحياتي لك أبو قتيبة. أولا يعني اللي أرجو من حضراتكم عدم ذكر أي جهة تجارية في البرنامج نهائيا، تجارية استثمارية سواء كانت للتطبيقات التاكسي، شركات التاكسي أو أي شركة أي جهة استثمارية. هاي واحدة. اثنين، إذا ب2000 وإذا ب10000 وإذا ب100000 وإذا ب1000 وربع، هذا هو راضين، هم مرتبين الموضوع ومقتنعين الطرفين، وحتى قانونا هاي باعتبار تم العقد بيناتهم بالإيجاب والقبول. فشنو مشكلتك أبو قتيبة؟ مع كل تقديري لحضرتك، أما الغرامات وغيرها فهو ما مبين أبو تاكسي، هو يسوق طبيعي، هم اللي يشوفه وهذه يقول هذا ولا عائلته أو يعني أصدقاء أو، بس أنتوا لأنه يعني سواق تاكسي، يعني سيارتكم تاكسي، فاهمني؟ فألف تحية إليك، وإحنا نأمل من مديرية المرور العامة يعني يخرجوننا في بآلية لتنظيم هذا الموضوع، تضمن حق الاثنين، ترتب موضوع شركات التاكسي وإلى آخره، يعني حتى تفض هالسالفة. هسا احنا دا يتعاركون أهل الخصوصي والتاكسيات أكثر من أهل برشا والريال مدريد. زين زين، مرتضى يقول طابق ندور كراوي يم النداء، عمي هو أكو شغلة غير تاكسي وما مشتغلين؟ عمي سيارتك روح اشتغل بيها بالمطار، مال وفود مال فتشي هم دا يشتغلون. ايه يا عيني، الله يرزقك يا مرتضى يا طيب. سليم الجعفري ابو سيوفي بعث لنا فويس.
3: صباح الخير على ستوان، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على كل مستمعين اذاعه الرشيد. ستوان انا اشتغلت فتره تاكسي، حل ضوجتنا إن شاء الله بصراحة، غير تناف وناس تكره ناس ونفاق. زين يعني صوري مرة من المرات أشر لي واحد، أكو مسافة بيني وبينه مسافة تقريبا 200 متر، هيك إلا واحد من وراي أبو تاكسي ثاني يجي بكل سرعة يصير قدامي يطبق عليه ياخذه. المفروض هو الراكب المفروض ما يصعد وياه، بس مع الأسف صعد وياه. هو أنا وقفت وراه، شريد أحكي يعني، شريد أقول له يعني ما هاي مو أخلاق مهنة هاي. فابتكرت التاكسي، اخذت خصوصي اشتغل توصيل بها والحمد لله. توصيل يعني مندوب توصيل، شغله مريحه وحلوه وما بها يعني في شيء صعب. انا انصح ابو الخصوصي راح يشتغل توصيل مندوب توصيل احسن له. تحياتي للستبان.
0: الله محييك.
3: مستمعكم سليم الجعفري.
0: أنعم وأكرم أبو سيف، ألف تحية لك يا عيني، والله يرزقك ويرزق الجميع إن شاء الله. علي قيسي طينا فنتك يني. لؤي حسن، بونجور أستاذ لؤي، بعث لنا فويس بس دقيقتين تقريبا.
4: ستبان، تحياتي لك سيد المخرج. ستبان أنا مو يعني مو صاحب تاكسي ولا عندي تاكسي ولا أشتغل تاكسي، بس عندي فد مداخلة صغيرة بخصوص التاكسي. يعني هاي الناس اللي تروح مثلا بالمول، تروح بالمطعم، تروح فد مكان، يعني هو ذا كذا 100,000 دينار، ليش من يوصل لي مو بالتاكسي يظل يدور 4,500 ربع 1,000 دينار؟ ليش يظل يدور تطبيق ويدور ما أعرف شنو؟ خبوه بالتاكسي يعني شنو ضيري إذا أنطيته هاي يعني تصارف صارف مئات الآلاف، ليش من توصل لي مو بالتاكسي تستحسفها به؟ هم ناس أصحاب عوائل زين، فشنو ضيري إذا واحد مثلا ما يطلب تطبيق؟ يعني التطبيقات بصراحة أسعارها مو طب يعني مو منطقية قياسا بالازدحامات اللي موجودة عندنا في بغداد، قياسا بال يعني بالوقود، قياسا بالدرجات الحرارة. فأنا أشوف أكو ناس مع احترامي لك يعني مو من باب الثقة ولا من باب الفلوس، يعني هو من يوصل لي مو بالتاكسي يفتح مثل ما يقولون زين. فأنا هالحالة دا أشوفه بصراحة بكثرة، يعني طلع من المول شايل كذا علاقة وطبق على صفحة يدور تطبيق زين، والشارع خطية أصحاب الأوائل يعني والتاكسيات طابقين يطورون رزقهم. تحياتنا
0: لك. ألف تحية لك أخ لؤي المحترم. يعني هذا تنافس خلينا نقول مشروع بيناتهم، يعني هسا بالمولات مثلا بالمحال التجاري اكو فد عروض تقدم، اوكي يكون بها يعني سيل، يعني اكو فد طرح يكون تجاري لجذب عدد اكبر من المتبضعين، يعني من الناس اللي تشتري. ف بالموضوع التاكسيات كذلك. بعدين لا تنسى احيانا ترتفع الكراوي مثلا في ازمة البنزين او في ازمات امنية اخرى او بالازدحامات، هسه هذه الازمة الممتدة، فيصعدون الكروة لانه هم تعب عليهم ايضا. يا عيني تحياتي لك وكل التقدير، والى علاء ابو ادم.
5: صباح الخير ستبان عليك وعلى كل كادر إذاعة الرشيد المحترم. طبعا دائما أدز بصمات بس ما أعرف متى أوصلكم ليش. تحياتي لكم أخوكم علاء أبو آدم.
0: ألف تحية لك يا أخ علاء ومرحبا بيك لأول مرة تبعث لنا فويس. كل مرة أعتقد بطاقة صباحية يمكن. ابن الغربية أبو محمد، صباح الخير والعافية والعمر المديد، إن شاء الله يطول بعمرك، شكرا جزيلا. نعيم المالكي من ألمانيا، هلا أبو رضا.
6: صباح الخير ستبان، صباح الخير صادقاء، صباح الخير عليكم جميعا وعلى المشاهدين

0: ربي يحفظكم ان شاء الله بحق محمد وال بيت محمد. لا ماكو ستبان شنو الخايب شنو الفيلم بس فهمونا اريد نخابر صبح ماكو خط مقطوع يعني بس جاي نسمع يعني المسجات اريد اتصل اريد مشارك ماكو صاير شيء ستبان ربحانه لي نصيب انتي يعني على قولك بالعراقي قاعد من بالخونه يعني طاقت لي ربع مليون دولار يعني مليون دولار اذا ربحانه بنعافك عليك تستاهلي كل الخير اي والله العظيم فات زيدي وادعي لي ايش لونها
1: عمي يراد لها حظك هاي مليون دولار والله العظيم يراد لها حظك وبختك تفتح عينك على فلوس وتتغمض على فلوس بالليل زين يعني شنو ما عندك شنو ما عندك ابو رضا تستاهل بالمناسبه تستاهل بعد اكثر والله فهاي راد لها بخد مليون دينار ما عندي سويتي مليون دولار والله يا الله تحياتي لك لا والله يعني امور خلصت ان شاء الله نسال الله ان تتم على خير وموجوده وياكم بس انتو ماكو هاليام انا اجي انتو ماكو اروح اجي انتو ماكو ادنو ينأى قلبك عني انأى يدنو قلبك مني اي اقرب صيحه ده نسمع خشابه يلا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو دل

صباح الخير مستمعينا مستمعي راديو الرشيد، أهلا بكم الآن في مطالعة سريعة في أبرز الصحف والعناوين الصحفية الصادرة لهذا اليوم الاثنين 15 حزيران لعام 2026. نبدأها كالمعتاد بصحيفة الصباح الرسمية ضمن فقرة عالم عراقي. على الصفحة الأولى من الصباح، قاعدة بيانات سيادية لموظفي الدولة. العراق يحيي ذكرى تأسيس الحشد الشعبي. تسويق 3 ملايين طن من الحنطة وتنفيذ مشاريع استراتيجية في موانئ أم قصر. وقف العمليات العسكرية وفتح مضيق هرمز. طهران تكشف عن بنود مذكرة التفاهم مع واشنطن. خطة بلا قطوعات وتعزيز وسائل النقل والخدمات. استعدادات متكاملة لتأمين مراسم محرم الحرام.

الكهرباء إحالة 400 متجاوز على الشبكة إلى القضاء، واتحاد الكرة يتحرك لتمديد عقد أرنولد. في الصفحات الداخلية من الصباح، استقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة آمدي يبحث تعزيز التعاون مع البرنامج الإنمائي. الزيدي حريصون على معالجة ملف المفقودين الكويتيين، والخدمات النيابية تعتزم إجراء تشخيص لأسباب التلكع. الاستثمار معالجة 500 مشروع متوقف. لا إفلات لفاسد من العقاب. اللامي استعادة الأموال المنهوبة أولية وطنية. القاضي زيدان يشيد بجهود هيئة الحج، وتنسيق عراقي سوري يطيح بشبكة مخدرات. القبض على أحد المتهمين باغتيال ضباط أو ضابط. والزيدي يشارك في حفل ذكرى تأسيسه 12. العراقيون يستذكرون بطولات وتضحيات الحشد الشعبي. الحلبوسي والسيد الحكيم يؤكدان أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية. تأجيل حسم الوزارات يعيق تنفيذ البرنامج الحكومي. ولكشف الفضائيين ومزدوجي الرواتب، مجلس الخدمة قاعدة بيانات سيادية لموظفي الدولة. ننتقل معكم إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق الداخلية تبدأ تحقيقا موسعا بشأن حادث الزعفرانية ببغداد. شهر عزيدي أولوية كبرى لمهمة حصر السلاح دون معالجات لازمة دون معالجات لأزمة الكهرباء والبطالة.

هما مرتقبة تربط فتح مضيق هرمز برفع عن الموانئ الإيرانية. النفط إطلاق حصة تموز من الغاز للمولدات مجاناً، وبناء الدور السكنية بنظام الأقساط. التجارة تطلق السلة الإنشائية للموظفين والمتقاعدين. نقرأ من هذا الخبر. أعلنت وزارة التجارة إطلاق مشروع السلة الإنشائية بنظام الأقساط والمخصصة للموظفين والمتقاعدين المواطنة رواتبهم، وذلك عبر آلية إلكترونية ميسرة بالتعاون مع شركة كيكارد، وفي إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين وتحريك عجلة البناء والإعمار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السيد وزير التجارة مصطفى نزار العاني على هامش مراسم إبرام عقد التعاون بين الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية وشركة كيكارد لإطلاق هذا المشروع. وقال العاني خلال المؤتمر أن السلة ستوفر مفردات المواد الإنشائية للمواطنين، وخصوصا شريحة الموظفين والمتقاعدين والمواطنين الذين يتقاضون رواتبهم عبر مصرف الرافدين كمرحلة أولى. وأضاف أيضا ستكون هناك حركة دوران أسرع لعجلة التنمية والإعمار والاستفادة من هذه الخدمات، داعيا جميع المصارف إلى توطين رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم الفعالية الوطنية لتعم الفائدة بشكل أكبر. نتواصل في قراءة العناوين الصباحية. مستمعينا، الزيدي يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة ملف المفقودين الكويتيين. بنا رئيس هيئة النزاهة لا إفلات لفاسد من العقاب، وضمن عملية استخبارية داخل الأراضي السورية الإطاحة بتسعة من كبار تجار المخدرات وضبط 200 كيلوغرام من المخدرات. مقتل 3 عناصر من داعش بعملية لجهاز مكافحة الإرهاب في كركوك. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، محافظ بغداد يضع قرية عبد العودة على خارطة الإعمار، ومحافظ ميسان يطلع على سير الامتحانات الوزارية ويؤكد توفير الأجواء المناسبة للطلبة. تنوع وكفاءة النقل تخصص حافلات صغيرة في نينوى، ومدير عام الماء ومحافظ الأنبار والسفير البريطاني يفتتحون محطة زنجورة الاختبارية. في مستشفى مدينة الطب، مستشفى بغداد التعليمي يحقق قفز نوعي أكثر من 2100 عملية وإجراء تخصصي خلال أيار الماضي. خلال استقباله السفير الإيطالي، وزير النقل يبحث العمل المشترك ويرحب بتعاون مستقبلي في الفاو والتنمية. شركة الفاو الهندسية العامة تجري انتخابات مجلس إدارتها للدورة الثانية. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من العناوين الصادرة لهذا اليوم الاثنين في عالم عراقي.

صباح الورد والعافية عليكم. وشو رأيكم نبدي بتصبيحة بانجور أو بصوت الصباح؟ حيا الله صوتكم.

0: شوفوا أحبابي، بما أنه إحنا بدينا صار لنا يعني جت ساعة يمكن من البرنامج حكينا عن التكاسي والخصوصي وال يعني من خلال مسجاتكم أنتوا طرحتوا هذا الموضوع. الحقيقة فتحتوا لنا باب إحنا ساديه بس لا بس يعني نسولف بكل شيء يهمكم أحبابي. أكو بتطبيقات التاكسي أكو بعد أن تكتمل الرحلة أوكي يقول لك ما هو تقييمك للسائق، كيف كانت تقييمك للرحلة مثلا، السائق شبي الحرارة تبريد مثلا، أكو سيارة ملائمة كانت أجواءها، يعني هواية أمور. شلون كانت رحلتك، ارتحت بيها ولا لا؟ لا زين. اليوم تصبيحتنا من ناحية أخرى خلينا ناخذها، يعني لو التطبيق يسمح للسائق يقيم الراكب بكلمة واحدة فقط، شنو أكثر كلمة برأيكم راح تتكرر؟ يعني بالنسبة للموجود بالتطبيقات أنك تقيم الرحلة وتقيم السائق، أنه مثلا تبريد، نظافة السيارة، اللغوة الزايدة من البعض، يعني يلغي هواية، اسمحوا لي أقول هذه الكلمة، من اللغو، هو اللغو الكلام اللي زايد، يعني لو مثلا سياقته ما حلوة أوكي، لو مثلا عنده حركات ما حلوة بالهذي يسوي المراية على البنية أو يحاول يفتح موضوع يقول لها أنا ضابط، أنا ضابط بس والله هيك شفتك وجيت. شنو غير هو على التطبيق يا عيني يا ضابط، تضبط نفسك انت هسه. تحياتنا إلى أبطالنا الضباط والمراتب، بس هواية يعني هيك يحاولون على أساس يسوي نفسه فتشي، يعني هذا تقيمه هم تنطي تقييم أنه صفر صفر، تنطي معلومتك. بالمقابل يعني احنا لا ننسى معاناة سواق التاكسي من الركاب اللي يعني يكونون وياهم، يعني احيانا هم يوسخون السيارة، عفوا احيانا هم يصيرون لغويين. ما ننسى مسألة التدخين المقرفة بالسيارة، ما ننسى يعني فتح موضوع زايد مثلا، او اطبق لي بالله هنا وسويني هنا وما اعرف شنو، كانما اشتراه ابو التاكسي. فهواية امور تصرفات غير لائقه. هذا الكاركتر اذا ردت تقيمه حتعتقدون شنو اكثر كلمه راح تتكرر لتقييم العبريه. اهلا بكم على هواتفنا، هواتف راديو الرشيد.
1: التواصل مع برامج راديو الرشيد،
0: اتصل على آسيسيل 0 7 0 0 1 4 1 5 أو على زين العراق 0 7 8 0 2 1 4 1 5 أو على 0 7 8 0 2 1 6 1 7. راديو الرشيد، أهلا بكم مستمعينا. واليوم نحكي عن تقييم أبو التاكسي للركاب، يعني أكو تصرفات من الركاب تكون فظة، أو مثلا يصعد وياك أحد الركاب ذو منطق، ذو خلق عالي، مثقف، ممكن يقول لك كلمة تأخذها حكمة، ممكن ينصحك في جانب معين أنت تسأله ويصير حلو. فتقييمه هذا شنو مقارنة باللي يصعد وياك قبل شغل جيجارة، لو الله الله هاي الأغنية حلوة وعلى السماعات وطرشك مثلا، أو هذولا يصعدون ويسدون برنامج بانجور، يعني يقول لك طفيها طفيها، هو هما يا بانموسوي طفيها على قلبك بانموسوي، وين تروح أين تذهبون؟ ها هلا بيكم وهلا بأصواتكم أحبابي. وناخذ أول اتصال. يا مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: صباح الخير.
0: يا صباح النور.
2: يا بهذا الموضوع ويانا أنا كابتن بلي وياك.
0: منو؟
2: كابتن بلي وياك.
0: كابتن بدون ذكر، كابتن بدون ذكر اسم الشركة.
2: الحاصل أنا أشتغل بهاي التطبيقات.
0: يا حياك الله كابتن.
2: هذا الموضوع والله نعتبره منصف لأن إحنا نعاني من عنده.
0: يا عيني. تعتقد
2: يعني مثلا زبون طلبني بمكان بغداد، ما نذكر اسمه حتى ما نكون
0: طيب
2: يعني نحدد أحد.
0: اي
2: أنا أول من وصل وصلت ندز له رسالة لقد وصلت.
0: زين.
2: يابا ندز له وصلت يا مهوداني ماكو. دق علي يابا نصيتي جايك. يب 10 دقائق 15 دقيقة وأنا كروت 3000 دينار.
0: لا إله إلا الله.
2: أي بالله والتبريد مشتغل والسيارة واقفة والجو حار. زين أنا وراي نهار يعني حتى أجمع لي كم دينار حتى أرجع بيه العائلة.
0: يا عيني.
2: زين إذا
0: زين
2: يعني هاي واحدة. النوبة اثنين ورا ما تمشي ويا باللوكيشن خلص هنا بعد دي قدام شوية اللوكيشن عندي غلط أو مشاكلهم يعني العائلية تنعكس بالسيارة تباوع البياناتهم الحادث والفشار والغلط وانت قاعد.
0: لا اله الا الله.
2: اي متى اقول لك يعني حالات هوايه بس انا نقول هذا مجتمع كل شيء به
0: ما يخالف.
2: احنا
0: يعني
2: نحكي بس على السلبيات.
0: يعني لكل مقام مقال. هسه مهما كان الانسان يعني يعني مهما كان الموضوع فاكو بيت اكو. على العموم كابتن شنو اسم حضرتك؟ او
2: اسامه.
0: كابتن اسامه انعم واكرم. إذا نقدر نقول أكثر شيء اللي هو الوقت أو الانتظار اللي يقضي
2: هذا المعاني من عنده
0: الانتظار. نعم يا عيني. وتأخذكم أيوة أيضا ممكن تطلع وتقول لك يا عفية نسيت تليفوني رجعني ولازم
2: والمفاجأة اللي تأذينا بس مو من الزبون من التطبيق أن أنت أخذت الكروة بخمس يا الله شوي يصعد عد الوالد تباوع عد خصم ورا ما صعد يدي ينزل والله أنا عد خصم هو ما يهمه وانا رصيد عندي السوق بالتطبيق يطير رصيد ما محتاج انا محتاج فلوس حتى لعائلتي شلون يعني
0: يا عيوني
2: فيها مشاكل والله.
0: الله يرزقكم ان شاء الله
2: الله يسلمك
0: ويبارك بيك ونورتني يا عيني. بس قل لي اسالك سؤال في يوم ما اجى يعني قيموك ضمن التطبيق كقائد للرحلة
2: باع شلون قيموني ابنية بمنطقة بغداد بقالها ربع واني بقالي ربع يعني لو تعفي الربع هي لو انا اعفي لان خردة ما عد فقلت لها اخذ الربع قالت لا انا مو بحالة قلت اسأل حل شنو بس نزلت اشتكيت عليها عاقبتني.
0: الله اكبر.
2: يابا هو ربع والتبنية وراقية
0: شنو الناس الشرانية
2: يعني الشي ما يسوى.
0: تمام الله يعوضك خيرا اخويا ونورتني كابتن اسامه العزيز
2: كل الجميل وعاشتيني
0: والله عاش راسك يا طيب واسال الله ان يرزقك.

0: يعني ولو مستجد على الموضوع بس صار لي 6 شهور يعني صارت عندي معلومة زين.
1: زين. إذا ردنا نقيم الركاب اللي خلال هذه الست أشهر اللي عملت بهم، أكثر كلمة راح تقيم بها الركاب شنو هي؟
0: والله يعني حتى أكون واضح وياك وصريح، أغلب الناس الحمد لله يعني هي وعلانياتكم ترزقون، أنا مؤمن بهاي المقولة، اللي صعدوا وياي ناس محترمين وجيدين.
1: حلو.
0: ما شفت واحد سلبي إلا هيك حالات فردية طبعاً. وسبحان الله مجرد ما صعد الراكب وياي فريق سدت الباب وزمر من السيارة، يعني قلت له انت قابلي على كان السيارة على مقاسك، يعني إذا أنت طويل أنا شو أسوي يعني طول أكثر من ما شاء الله يعني.
1: هو أعتقد تطلع مواصفات السيارة والسائق بالحجز يعني بحجز الرحلة.
0: هو طبعاً يطلع اسم السيارة وحتى موديلها ولونها
1: بالضبط،
0: حتى الشهرة مال الكابتن خلينا نقول تطلع، بس هو ما أدري سبحان الله يعني صعد قال يا أخي هاي سيارتك ضيقة قصيرة، قلت له بقلبي قلت له لا والله أخوي أنت أطول من اللازم يعني بس أسوي، قلت له والله كابتن أرجو المعذرة يعني. ومشي صعد ضد الباب بقوة ومشينا مسافة، أنا طبعي أنه أحاول أمشي على كيف لأنه شارع تدرين يعني واحد ينتبه للأقدار وللطسات وإلى آخره.
1: أحسنت.
0: وأنا همني يهمني كلش التقييم صراحة، لأنه التقييم مثل شيء إيجابي لك يعني
1: صحيح.
0: بالمقابل يعني مثلا صعدت وياي وحده من خواتنا يعني
1: نعم
0: مشوار شويه كان طويل تقريبا شو اقول لك حوالي 45 دقيقه واكثر
1: اي،
0: وكانت الدنيا ظهر حاره وازدحامات بحيث يعني السياره مجمره من برا
1: يعني
0: فوضعت عليها خطيه كلش كانت تعبانه ظهري كانت برا تسوق او هيك
1: زين.
0: فنزلت شلت وياها الغراض يعني من باب ال خلينا نقول ال هي ما راح حرمه
1: بهذا الكون هذه شهامة
0: اي
1: نعم
0: بالضبط بالضبط. اولا باكر عقبه زوجتي اختي فقد انطيتها قدمت لها بطل مي شربت مدري شنو قويت التبريد حسيتها ارتاحت فبالطريق يقول لي يعني خلص الله عليك ما ادري شنو حمدة المرة خلص الله عليها يعني
1: اي
0: انه سيارتك نظيفة انت مثلا سيارتك جيدة
1: الحمد لله
0: وتقيتني. وعادة بعض الكباتن ومو الكل يعني الا ما ندر يعني بحيث حتى ما ينزل جامه ويحكي وياي مثلا انه عندك غراض يشوفني شايل غراض، هي كانت الظاهر رايحة الماركت او شيء تتسوق
1: بلي
0: يعني يقول كل فترة هيك اني
1: بلي
0: فما يقدم لي مساعدة أو ما يقدر كذا أو هو يجوز. فقلت له هسه الناس ممكن هذا الشخص مريض ممكن ما يقدر يعني عنده ظرف الخاص، قاني الله منطيني قوة أقدر أشيل وياك غراض أقدر أشيل عندك.
1: فوصلنا
0: قيمتني تقييم عالي جدا صراحة، كانت أجرتي يعني خلي نقول بحدود 9000 أو هيك أتذكر. انطتني يعني ما أقول لك مرة ونص تقريبا أكثر من حقي لا أقل شوية بس هو كان صراحة مرضي يعني
1: نعم.
0: فقلت لها أنا كروت هالقد يعني هاي الزيادة مالي إيش؟ كان يقول لا مو أنت، قلت أنا ما سويت شيء يعني يعني هذا شيء عادي عموما صرف الله عليك وهدية مقبولة يعني. قلت لك هواية صراحة مجتمع غريب تصعد ناس عندها تحسين مشاكل نفسية تعكسها على وضعها على قعدتها عليك، لو يصعد يحكي لك يشكي لك من مرته لو يشكي لك من أبوه، فأنت أنا باعتقاد لازم أنا أتقبل من الجميع يعني ما أخذ نقاش وطري.
1: اليوم بالتطبيق أكو تقييمك ككابتن الرحلة، لكن إحنا سؤالنا تقييم الكابتن للركاب أو العبرية. فأنت تقول يعني على الأغلب جنابك تعاني من أنه الراكب العراقي يكون شنو متأخر أو يعني ممكن فض الأخلاق أو سمج الأخلاق أو يعني هذه الأمور.
0: والله هي الخلية طلبت يعني مرات حتى يصعدون أجانب ويانا صراحة ونحاول إحنا نعكس هنا صورة لأنه هذا مهم. إذا صعد وقال والله أنا صعدت يسولف تدريب السائح أو اللي عنده شغل
1: أي.
0: اللي شركات الجماعة المستثمرين أو غيره
1: صحيح.
0: هذا ممكن يحكي يقول أنا صعدت التاكسي.

0: وشركة عالمية مثلا كان السائق سيء، لو مثلا طلب مني أكثر من أشيائي فنحاول قدر الممكن نتحمل إذا كان السائح شوية تأخر.
1: نعم.
0: الزمار طلب أكثر من شغلة مثلا ما عجبه المكان راد أكثر، حتى لو شوية أجي على نفسي أقول مو خسارة يعني صراحة، الفرق كذا كيلو أو كيلوين أو انتظار شوية مو خسارة في سبيل لا يحكي شيء سلبي. بما يخص تقييم الناس لا والله أنا أشوف يعني العراقي الناس مهذبين وماكو أحساء بالكلام أو بالتصرف، تصير تصرفات فردية إنه يأخرني 5 دقائق أنت أني أبقى أنتظر هذا الشيء راجع لي.
1: طيب.
0: إذا صار أكثر طيب. من وقت المفروض أقدر أرفض أنا رح نوضع.
1: كابتن أسامة العزيز نورت بانجور، وأسأل الله لك السلامة والرزق وكثر الله من أمثالك يا شهم. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا، هلا بالطيب، مع السلامة. اليوم أحبابي إذا تعرفون حضراتكم في تطبيقات شركات التوصيل أكو شيء اسمه تقييم الرحلة. ما هو تقييمك للرحلة يعني؟ فبيها تكتب انطباعك عن الكابتن، عن السيارة، عن الطريق، عن سلك مثلا موضوع ثاني. فيما لو وضع في نفس التطبيق ما هو تقييمك أيها الكابتن للراكب اللي لصاحب الأجرة، يعني للي صعد وياك بالأجرة. المفروض الشركات هي اللي تسوي هيجي، ما بيها شيء يعني، ما بيها شيء حتى يتم تقييمه. هذا سيء الأخلاق اللي صعد يغلط مثلا وسيء أو طائفي أو ما أعرف شنو، هذا يحذر منه في الرحلة القادمة، ما حد يروح له حتى يعرف حجمه شنو هو. فهذه دعوة إلى شركات التوصيل إنه تضيف بلينك بسيط، تضيف هذا الحقل في الرحلة المعينة ضمن تطبيقهم. حضرتك كسائق أو ككابتن كيف تشوف يعني شنو أكثر كلمة ممكن أن نتقيم بها الركاب في العراق؟ نرجع إلى اتصالاتكم النصر راديو، بل نطفئه تماماً ونأخذ اتصال على الهواء.
2: هلو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شلونك يا أم أمير؟
1: هلا بالطيب.
2: الله يسعدك. اليوم الحلقة أكشن أم أمير.
1: غير أنتو أكشن. منو؟
2: أم أمير. مجيد حميد من بغداد.
1: حياك الله أخ مجيد الطيب.
2: الله يسلمك أم أمير. أنا دزيت لك بصمة، أنت قلتي لي شنو عندك اللون المهم. أم أمير شنو الفرق بين سيارة بالرقم ما سيارة هذا خصوص وهذا الأجرة، شنو الفرق؟
1: اللون.
2: لا، الفرق إنه هذا يعني عملها أجرة
1: وهاي
2: عملها خصوص.
1: أي
2: ترى واضح.
1: صح.
2: الشغلة الثانية أم أمير، أم أمير بأربيل أو بالسيامانية أكو خصوص يشتغل تاكسي؟
1: لا.
2: أسألك أخ جمال، أنت أنا متابع يعني.
1: أي فهمتك.
2: أنا أبو سيارة صفراء أم أمير. أخي شغل، أخي مسألة مهمة لازم تعرفيها.
1: نعم.
2: اليوم واحدة من خواتنا طلبت أحد التطبيقات بدون ذكر أسامي.
1: أي.
2: جت سيارة سورنتو عالية وصلتها للبيت. من يصدق هذا أبو تاكسي أم أمير؟
1: والله أنا صارت بي في يوم ما وجتني سيارة يعني
2: هي
1: يمكن هي أول سيارة نازلة للعراق. أي.
2: من يصدق هاي تاكسي؟ أم أمير أخي مسألة، أنا اليوم تابعت التعليقات كلها. الأخ عبد الكريم الحلي أو الحلفي؟
1: عبد الكريم الحلي. نعم
2: الحلي. أنا متأكد سيارتك خصوصي
1: عبد الكريم الحلي. لا أصلا ما مشارك بهذا الموضوع
2: بالتعليقات. لا بالتعليقات أنا قلتها أم أمير. أنا اليوم
1: تعليقات على اللايف. التعليقات على اللايف.
2: إيه. أنا اليوم حتى راح أتابع الحلقة اليوم، حلقة أكشن أكشن. المثل الثاني أم أمير، أكو ناس تستنكب تصعد سيارة صفراء. أنا أعرف سيارة أم أمير. أنا صار لي بالمهنة صار لي 15 سنة.
1: نعم.
2: أو أكثر.
1: نعم.
2: تسميني شلون أم أمير؟
1: بلي.
2: المسألة الثانية، أكو واحد اسمه علي العزاوي يمكن قال لك شيء تشترين، أنا كل التعليقات حتى رديت ورقة وقلم وسجلين.
1: زين. هسا إحنا نرحب بكل الآراء أخ مجيد. وعلى عيني وعلى.
2: بس عقب على كلام واحد أم أمير رحمه لأبوك.
1: تفضل.
2: أنا ذاك اليوم صعدت وياي بيلا وسبها، سحبت عليها مسدس وقلت لها نزلي. ام امير اكو شيء ما معقول. ام امير لو ام امير نحكي على الخصوص اللي يشتغل التاكسي يطلع لها واحد تحكي على الكهرباء تحكي على النفط هي مفروح صوتها صار لها 1000 سنه تابعها تحكي على الكهرباء تحكي على النفط وعلى الازمات
1: يا عيني زين
2: يعني المساله ام امير بالصفره والخصوصي ابو الصفره يدفع ضرائب للهيئه ام امير انا دا اسولف لك بلاوي بالتاكسي والله اي دائره حكوميه اي مؤسسه حكوميه فيها مراجعين الشرطه نفسهم بخصوصهم ورا الدوام يشتغلون تاكسي اعطيك الف مثل بعيني شايفه
1: صحيح صحيح صحيح
2: ام امير احنا القانون قانون انا من طلع القانون الخصوص الممنوع المرور انا احترم المرور مو انا من ملابس حزامي يغرمني المرور هسه انت شو لك بالدوخل يجي المرور نزلت العلامه ورا المرور طلعت العلامه اشتغل صفر اشتغل على باب الله وهي صفر ممدوده ام امير والرزق بيد الله بيد الله
1: ونعم بالله صح
2: اني اخذت من وقتك مامور
1: ابدا ابدا سعيد اسمع صوتك يرحم امواتك يا طيب ونورتني كل التقدير واسال الله ان يكتب لك السلامه والرزق الوفير اخي مجيد
2: على القيسي
1: نعم تحياتنا لابو حسوني اكيد ولكل كباتن التاكسي سواء كانوا مشتركين في تطبيقات او غيرها وكل التقدير لكم اخوتي ممنونة جدا اخ مجيد احبابي بهذا الاتصال حنروح لاخر بريك في بانجور وبعدها راجعين نكمل انتظرونا
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً مصرف الخليج التجاري نرسو بك على شاطئ الأمان
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم

0: صباح الخير، صباح الورد، صباح الرزق والعافية والسلامة لكم في طرقكم مستمعينا، سواق التاكسي أو سواق الخصوصي، الموظفين، التجار، قواتنا الأمنية، كل إنسان الآن يستقل سيارته، نسأل الله لك السلامة. اليوم نحكي عن لو التطبيق يسمح للسائق أن يقيم الراكب بكلمة واحدة، شو تتوقعون أكثر كلمة راح تتكرر؟ ممكن يقول إنه راكب مزعج، ممكن مزعجين هواية، أو يصعد واحد ما يخلي واحد ما يحكي عنه، يعني سياسيا ينتقد الدولة، ينتقد المعرف شنو، ممكن ينحرف عن الحديث ويروح على الدين، وممكن يسيء، وممكن يتطرف وإلى آخره. أو مثلا من ناحية أخرى ممكن يكتبون متأخر، هذا السائق متأخر، هذا السائق متأخر، عفوا الراكب متأخر، هذا الراكب متأخر، أو يعني ممكن يخلي لك خيارات، متأخر، عادي، مزعج، طيب، محترم، سريع، متعاون، صبور، نقاشي مثلا، لغوي. زين، فمن حقه أيضا، يعني من حقه الكابتن صاحب الأجرة أن أيضا يكون الراكب محترم، لأنه هو صح جايب كروتة، بس أنت ما تشتريني بكروتك، أنا بكروتك أوصلك، بس مو بكروتك أسمع بذاءتك مثلا، أو أتحمل الدخان جيجارتك أو إلى آخره. فعلى الراكب أيضا أن يتحلى بصفات بها ذوق أثناء هذه الرحلة. لو موجود هذا التقييم، ونعيد ونكرر، هذه دعوة إلى شركات التاكسي، شركات التوصيل العامة في عموم العراق، يعني بإضافة تقييم الراكب بالنسبة يعني لشركات التوصيل، حتى الراكب هذا مرة ثانية سيء الأخلاق أو اللعبة شيء مثلا، يعني يطلع له بدور كيسم مثلا معينة، يعني يطلع له ببلتيقة، فتتكرر هذه عنده، ممكن أن يعلم عليه على رقمه أنه هذا بعد ما حد يروح له، يروح للشارع ياخذ له تاكسي وهو وياه يتفقون. اي مثل ما دا يصير تقييم على مود ربع دينار على ابو التاكسي، لو على مود والله كان يمشي على كيفه، او والله ما اعرف شنو الى اخره من الامور. فليش ما نقيم الركاب اصلا؟ لو ردت جنابك عزيزي سائق التاكسي ان تقيم الركاب العراقيين، شنو اكثر كلمه راح تختارها؟ ناخذ اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. إخوان
1: شلونك عيني؟
0: يا هلا.
1: الله يبارك فيك، رحمة الله بيك.
0: والديك من وياي؟
1: أنا وياك مالك.
0: كل الترحاب يا مالك.
1: الله يسلمك، رحمة الله بيك. أنا هم بشتغل أحد هاي البرامج.
0: نعم، أهلا بيك كابتن مالك.
1: الله يسلمك، الله يبارك فيك.
0: شنو أكثر؟
1: أنا عندي رسالة. أي. عندي رسالة إلى وزارة النقل يعني.
0: نعم.
1: يعني هم لازم أكون شروط، احنا ما نقدر نقيم الزبون ترى. ما نقيم الزبون، يعني من ينزل الزبون هم عندنا إلا تقييم، وهاي بس عندنا هواي أمور يعني، يعني توصل للبيت يمضي الرحلة. يعني كذا مرة متضايقين والله العلي العظيم.
0: يا عيني.
1: اي والله، يعني تمشي له 10 دقائق 7 دقائق، يعني توصلين يمنا بس توصلين الباب ما تلغى الرحلة. ليش تلغي الرحلة؟ والشركة المشكلة ما يعني ما تعوض، ما يعني أبدا ما تعوض هذا الشيء، يعني هاي عندنا معاناة والله العلي العظيم، يعني فد مرة نعاني من هذا الشيء.
0: نعم.
1: يعني فد مرة يعني تمشيش 5 دقائق 7 دقائق بالطشات وطبيب المناطق.
0: أيه.
1: والله عندك توصل يشوفوش في الكاميرا.
0: أيه.
1: يلعب، يرفض الرحلة،
0: يلعب هذا.
1: عبالك عبالك هو هذا البرنامج يعني مع مع يعني هذا البرنامج برنامج عالمي وبرنامج مفيد يعني احنا نستفاد ابو التكي نستفاد يعني احنا مستفادين نحكي نحكي بصراحه يعني يعني كنا قبل نتكر احنا عاد ما تجيش الكروه هسه لا كروه تجيش موجوده يعني من الصبح لليل
0: اي
1: بس يا اخي مرات المواطنين بيأدونه يعني يباعد في الكاميرا يلغي الرحله لو بعد ما نكمل زين انت ليش خلينا ننتظر زين هاي مشكله احنا نعاني من عندها والله العلي العظيم
0: والله حق
1: فد مره
0: اكو بعض الناس للاسف يلعبون بهذا الموضوع انه
1: يعني هو والله فد برنامج فد مفيد يعني جد ما تقولين انتم مفيد احنا الكل احنا مستفادين وشكو واحد ابو تاكسي يقول شو ما مستفاد لا كله كذب كله مستفاده كثيرك الله يومها خير من الله
0: الله يزيدكم خير
1: الثلاثة والخمسة والعشرة والعشرين تلم انت راجعت لك للبيت بخمسين ستين ألف مثل الورد
0: الله
1: بس يا أخي احنا مشكلة احنا الزبائن بيأذونا يعني فد مرة
0: اي مع الأسف
1: يعني فد مرة يعني وخاصة هاي بالليل اكو هاي امور بالليل ما نقدر نحكي بيها
0: نعم
1: على الهواء
0: نعم.
1: يعني مشكلة هاي يعني يطلب الشيء غير طلب بالأخير من توصلين يطلع غير طلب يقول لا أنا طالب الزبون زين إحنا شو الذنب يعني إذا ما يدفع دعاني زين هاي مسؤولية علي تعال شوفي والله شوفين شغلات يعني يعني المفروض يعني وزارة النقل أن تتابع هذا الشيء يعني
0: نعم.
1: يعني تطيهم شروط
0: نعم.
1: تطيهم شروط يعني أنت كشركة يعني يكون إلى شروطها يعني مو بس يعني كل من الكيته ما
0: نعم.
1: كل شيء
0: نعم
1: يعني غير الشركه غير احنا على وزاره النقل
0: صح
1: اذا هي وزاره النقل غير هي مطيتهم الاذن هاي مشكله والله انا عاني من عندها احنا قد مره
0: حقك
1: والله احنا معاناتي كابو تاكسي بس هذا الشيء
0: نعم
1: يعني توصلين يما يلغي الرحله يعني مشكله هاي انت ليش تلغي الرحله احنا يعني هاي مشكله هاي. انت هذا الطلب من شفتني 10 دقائق وافق انت والله مره ثانيه اخذ الاوفر اوافق امشي اشتري 3-4 والله ما اخذهم اقول بعد هذا الزبون هو ينتظرني تزعج دمري
0: انا اعتقد كابتن مالك اعتقد اللي يلغي الرحله تضاعف عليه الاجور في الرحلات القادمه
1: لا ما تضاعف
0: يعني زين ما يتم حظره مثلا ما يتم اتخاذ اجراء يعني بحقه
1: تسلى الغالي يعني حتى إذا لغاه
0: طيب.
1: أكثر من 3-4 مرات يعني بيدي 4 تكاسي
0: طيب
1: يعني هاي 4 تكاسي يعني هذا وقت يعني
0: نعم.
1: إذا واحد وسع رايح له وجاب وطالبة وشو الفائدة إحنا شو استفادتنا
0: صحيح والله
1: يعني الشركة مستفادة يعني الثاني باليوم داعي للشركة 15,000 دينار
0: نعم
1: حسبيها بالشهر جاي 500-450,000 بالشهر داعي
0: نعم
1: يعني هلا نتمنى هاي الشركة تكون حكومية أفضل
0: أفضل
1: هاي الحكومة على الأقل الدولة
0: كلش صح
1: يكون الدولة تستفاد أحسن ما دولة يستفاد من هاي الشركات يعني تحس تشقد تحس تشقد تكفي بالشارع إذا أنا مثل سيارة واحدة تعطي 450,000 بالشهر
0: نعم
1: لأن ستة الغالي لأن هي مصرف يعني هي مصرف تشغيل السيارة أنا عندي صارت 45,000 دينار والله العلي يعني هسه اول ما اطلع الصبح انا لازم اطلع للسياره 45,000 دينار
0: صح
1: على مود اطلع 25 ماشي ارجع لبيتي واوكل جهالي
0: الله يرزقك
1: على مود هذا الشيء
0: الله
1: يرزقك والله العلي العظيم
0: يا عيني
1: هاي العالم كلها احس بيها يعني انا من الصبح اطلع من
0: طيب.
1: 7
0: طيب
1: يعني للثنتين للثلاثه اذا اطلع ال 45 اللي صاير مال السياره على بنزين على اجور الشركه
0: حقك
1: واستهلاك سياره من وراء الاثنتين والدفن للعاصفة هذا اللي إليه
0: إن شاء الله يرزقك من وسع
1: الله يسلمك
0: ويبارك برزقك
1: يباعون على هاي الحالة مال إلغاء الرحلة
0: نعم
1: هاي شوية صعبة يعني شوية زحمة يعني تلغي
0: كلش صح
1: يعني مو كيفك انت تلغي الرحلة
0: كلش صح يعني كابتن مالك
1: برنامج عالمي
0: أنا ممنونة منك كلش صح والله يبارك بيك ويرزقك ويكفيك شر الطريق وشر الناس تلعب بالتطبيقات يعني هذول اللي جتهم التكنولوجيا عبالهم لعبة يعني طلع كل سوء خلقهم بيها يعني مثل اللي يوصي أكل ويدز عنوان الأكل على واحد يكرهها من قرايبه أو وحدة تكرهها من قرايبها ومعارفها تخيلوا يعني الوضاعة وصلت إلى هذا الحد انه تختار اكل ب 100,000 شوف شنو وتدزها على عنوان وحده تكرهها، تخيلوا. فاي مستوى احنا يعني يجب اتخاذ اجراءات بحق هذا الموضوع، لازم يتادبون ذولا بصوره او باخرى. تحيه الى وزاره الداخليه بالتعاون مع وزاره الاتصالات، مع من المعني جهاز الامن الوطني، من المعني الجهه المعنيه بالسيطره على هذا الموضوع، لانه للاسف اكو فد فئه من الناس وان كانت فئه ضاله قليله الحقيقة يعني دي يسببون مشاكل للناس. كل التقدير للأخ الكابتن مالك وبقية الكباتن، وإن شاء الله الله يكفيكم شر الناس التلعب. ناخذ اتصال، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلون ستنا الغالية، شلون صحتك؟
0: الله يعزك يا عيني.
2: والله انا احد الكباتن وزاحتي بالموضوع، واخوي اللي قبلي
0: اي
2: حتى بقلبي
0: يا عيني عليك.
2: بس اكو بعد اضافه
0: نتعرف بحضرتك.
2: انا بكر.
0: بكر؟
2: نعم.
0: انعم واكرم.
2: انا وسهلا بك. انا بعد عندي اضافه ثانيه على الموضوع، انه نقاط الوصول. انه تاخذ التستوطن للزبون صعدي قلت والله بعد عندي اللي قدام، عندي بعد بنية وعندي بعد ولد صعده.
0: اي عافية.
2: ويطلع الولد مسافة فوق الكيلوين او فوق يعني 3 دقائق 4 دقائق، والله شنو دا اخذ صاحبي او اخذ صديقتي ودا اروح للبكام. يعني هاي المفروض هم انا انه اكو اضافة، انه بالتطبيق ماكو يعني من تقولي له يا بس انا مطيني من هاي النقطة لهاي النقطة، انه انا اوصلها بهذا السعر، والسعر اللي يجي كله سعر عندي وقابلين به.
0: نعم.
2: انه بيطيت اضافة انه سيابة ضيفي ما بيها شيء، هو شيء راح يزيد 1750 الف وربع.
0: نعم.
2: مو فد مشكلة.
0: نعم. زين.
2: بس هذا الموضوع اللي
0: عندي. عاشت ايدك. نورتني. لو ردت بس لو ردت تقيم الركاب العراقيين وياك كابتن بكر، اكثر كلمه ممكن راح تتكرر شنو هي؟ يعني اغلب الركاب شفت منهم شنو؟
2: والله اغلب الركاب سيئين
0: مع الأسف.
2: استغلالين يعني يستغلون الكابتن والله.
0: طن.
2: يعني هذا اللي أقدر أقول لك عليه.
0: والله وإن شاء الله ورا كل تقييم من هيك نوع تجيك زيادة، تجيك إضافة، تجيك فتشي فلوس. الله يكفيك شرهم إن شاء الله، والبركة بالخيرين الموجودين وبأمثالك. يعني ألف تحية لك. هلا كابتن، مع السلامة. يا هلا. بالله ليش يجي؟ يعني هو مجرد وسيلة هالإنسان هذا الشابع، قهر من الصبح لليل ويفتر وكافي عليه دوخت السيارة وهم البنزين وهم الناس وسوء الخلق من بعض السواق والمتطلبات الحياة ومسؤولية الحياة ومسؤوليات البيت وإلى آخره. يجوز هو مريض، يجوز عنده فقرات، يجوز رقبته، يجوز كليته، يجوز حتى ما يقدر ينزل يغسل. يعني ويطلع لواحد شابع نوم للظهر زين، والله هيك يباوع له بي بي بي بتعالي او سيء، يعني انسان سيء. هو طلع من البيت لان طردوه. يعني ليش هالتصرفات السيئه ويا الناس؟ الله اكبر. هو جابره على هاي الدنيا، على هذا الشغل، غير لو ما الدنيا سيئه، لو ما الدنيا ده الضغطة وعنده مسؤوليات لابد من أن تنجز. تجي أنت مثلا تلغي الرحلة، ليش هي سهلة إلغاء الرحلة؟ إحنا للأسف ما عندنا ثقافة العولمة اللي دخلنا بيها، ما عندنا. عبالة هيك، عبالة الطابلوك مثل ما واحد يسوي له لايك على الفيس، ماكو هيك شيء أخي. هاي عليها تترتب قوانين وأمور وخطية. ده ينظلم، هذا مو أخوك مسلم، مو أخوك مو مسلم، مسيحي صابئي عراقي بغض النظر عن انتماء الطائفي والعقائدي. يا اخوان ما يصير، مو احنا من سلم الناس من يده ولسانه، يعني سلمنا من شرك. يمك هسه هو تعرفه بهيك اختاريته حتى تأذي، الله أكبر، ما يصير. آخر اتصال مستمعينا، السلام عليكم. آخر اتصال باختصار، مرحبا. خلص خلص للناس اللي يعني ما تعرف هاي السالفة أو جديدة على مسألة التطبيقات والحجز والتوصيل الإلكتروني وإلى آخره، أكو آداب اسمها آداب الرحلة بين الكابتن والراكب. أحبابي طبعا تحية إلى أبطال الطريق، أخوتي الكباتن اللي يقضون يومهم بين زحمة الشوارع، وعلى الراكب اللي يركض وراء الوقت والمشاوير. فاليوم احنا بسؤالنا عن هذا الموضوع، مو نريد نعرف كم رحلة، احنا نريد نعرف اليوم الاحترام موجود من قبل الركاب. أيضا أكو كم نقطة لابد من أن نوجهها لإخواننا المستمعين الركاب وأيضا لإخواننا الكباتن. من جهة الراكب، أولا الالتزام بالوقت مهم جدا أخي العزيز، لأن الكابتن مو واقف ينتظر بس، عنده مشاوير ثانية وعنده هذا وقت محسوب عليه وعلى عائلته. فالتعامل بلطف مطلوب، كلمة بسيطة مثلا من تصعد، صباح الخير، مساء الخير، السلام عليكم، ومن أو شكرا إذا تغير جو الرحلة بالكامل. عدم طلب تغييرات مبالغ بيها بالطريق إلا للضرورة القصوى مثلا حتى توصل الرحلة بسلاسة. ومن جهة الكابتن أيضا القيادة الهادئة، أخوتي أنتوا ما يفوتكم هذا الموضوع، الأمان أولا لأنه الراكب أمانة وياك، الاحترام بالكامل والتعامل بأدب حتى لو كانت الرحلة متعبة والطلبات هواية، عليك أنه تلتزم بالمسار وبالأسعار بدون شد أو توتر. بالنهاية أحباب الرحلة مو بس من نقطة لنقطة، لا، هي تعامل إنساني، كلمة طيبة، احترام متبادل لخلي الطريق أخف والزحمة أهون. طريق ما يتصلح بالسرعة بس، يتصلح بالذوق أيضا أحبابي، ويمكن أولا أن يكونون الاثنين على قدر من الذوق بالتعامل. تعبتك حبيبي، شكرا أخوي، هاكل كروتك مثلا، أو شقد حلوة مثلا. أحد أخوتنا الكباتن اللي اتصلوا بينا، أعتقد كابتن أسامة، شال ويا أخت الراكبة الأحمال اللي يعني بضاعة اللي عندها دي، بابي ساعتها. حلوة هاي النخوة، حلوة. ليش احنا كم رحلة ناخذها ونقول له تقدر تاخذنا الرحلة الأخرى، تنتظرنا شوية، لأنه محترم، لأنه خوش إنسان، لأنه سيارته مهيئة مريحة وإلى آخره. ترى الإنسان، شوفوا الأخلاق والذوق ما يتعبن، ما يتعبن، بس السوء الخلق والفظاظة هذه اللي يتعامل بها البعض، هذه مكلفة، مكلفة، ممكن تؤدي بيك إلى مشاكل عويصة. بالختام تحياتي لإخواني الكباتن، وأسأل الله لكم الرزق والسلامة وعافية باللي يشتغلون، وعافية بالزلم المعدلة اللي تجيب اللقمة إلى بيوتها وعوائلهم عايشين ملوك، والله عافية عليكم. تحية إلى أخواني الركاب الذواقين، شكرا لذوقكم، شكرا لاحترامكم لهذا الإنسان، وشكرا لاحترامكم للرحلة. رحلة بانجور انتهت اليوم، بس أكيد باكر محجوزة لنا رحلة جديدة بالسبعة ونص الصبح للعشرة، حيكون مشوار رائع برفقتكم وبميكروفون بان المسوي ومكسر وسام ماجد، هنا على الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني
4: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روحي
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: يحفظك. نتمشو يعني
0: الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يهنئ الصحفيين بالذكرى 157 ليعيد الصحافة العراقية، ويؤكد نؤكد دعمنا للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء، عطلة رسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. العراق يطلب من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط كركوك جيهان لمدة عام. الناطق باسم القائد العام، اتفاق مع كردستان على حماية المنشآت النفطية واستئناف التصدير. الكهرباء 6 مليارات دينار غرامات بحق متجاوزين. البيئة تنفي الادعاءات بشأن عدم صلاحية المياه للشرب والاستخدامات المنزلية. مصدر للرشيد، العثور على بقايا طائرة مسيرة ضمن منطقة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي. باكستان، الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. طقس العراق، غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
6: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشره الاخبار من الرشيد اف ام.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيد يهنئ الصحفيين بالذكرى 157 بعد 100 ويؤكد: نؤكد دعمنا للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. باكستان: الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. هنأ رئيس الوزراء علي الزيدي الصحفيين في العراق بمناسبة الذكرى 57 بعد 100 لعيد الصحافة العراقية، مشيدا بدورهم في تعزيز وبناء الدولة العراقية الحديثة، فيما أكد استمرار دعم حكومته للإعلام بمختلف أنواعه لترسيخ النظام الديمقراطي. قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن يوم غد الثلاثاء يعد عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، وأضافت أن ذلك جاء تزامنا مع الأول من محرم الحرام ورأس السنة الهجرية. طلب العراق من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط بين كركوك وميناء جيهان التركي لمدة عام على الأقل، في خطوة تهدف إلى منح الجانبين مزيدا من الوقت للتفاوض على اتفاقية جديدة تنظم صادرات النفط عبر هذا المسار الحيوي. يذكر أن الاتفاقية الحالية الخاصة بخط أنابيب كركوك جيهان تنتهي في 27 من تموز المقبل بعد عقود من تنظيمها لصادرات النفط بين العراق وتركيا. قال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار أن وزارة البيئة رصدت تصريحات بشأن نوعية المياه في البلاد تتضمن عبارات أن المياه في العراق لا تصلح للشرب ولا حتى للاستخدامات المنزلية، وأوضح أن هذه التصريحات تفتقر إلى الدقة والأساس العلمية، كما أنها لا تفرق بين نوعية المياه في المصادر المائية ونوعية المياه المجهزة للمواطنين. أخيرا، أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي وسيمهد الطريق لسلام دائم واستقرار للمنطقة وخارجها. وقال إسحاق على منصة إكس أن باكستان ترحب ترحيبا حارا بالتفاهم الذي توصل إليه بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيد يهنئ الصحفيين بالذكرى 57 بعد 100 لعيد الصحافة العراقية ويؤكد: نؤكد دعمنا للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. باكستان: الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-3-95 والتليجرام AHIS نوفا. خيارك الأمثل.
1: It's مفيد ويت أكيد والربح يطبع والخير يزيد.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

محمد أحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصرياً إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله
5: يحفظك.

0: حسست مثل الرجعة شايلة.
1: الشتا ظالم على مفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف أهله أفضل بعيد. أنا لا عشت بغرفتي بس غريب، أنا لا عشت بغرفتي بس غريب،
2: أنا لا عشت بغرفتي بس غريب.

أشياء غارة مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيد يهنئ الصحفيين بالذكرى 57 بعد المئة لعيد الصحافة العراقية ويؤكد: نؤكد دعمنا للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. العراق يطلب من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط كركوك جيهان لمدة عام. التربية امتحان يوم غد لطلبة الثالث المتوسط سينتقل لليوم الذي يليه. الناطق باسم القائد العام: اتفاق مع كردستان على حماية المنشآت النفطية واستئناف التصدير. البيئة تنفذ الادعاءات بشأن عدم صلاحية المياه للشرب والاستخدامات المنزلية. مصدر للرشيد: العثور على بقايا طائرة مسيرة ضمن منطقة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولية. عرقتشي واشنطن مسؤولة عن وقف اعتداءات إسرائيل على لبنان. باكستان: الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. المنتخب الوطني يصل بوستن استعدادا لمواجهة النرويج. طقس العراق: غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: مستمعينا اكيد اتمنى بركه للجميع. اكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت بالاعداد والتقديم عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالاخراج عمار كامل.
1: عمار رب
0: العبر ايوه اثناء المباراه.

0: عمارة أبو الغيرة. عمارة أبو الغيرة. عمارة أبو الغيرة.
1: يلا يعني حاول بالبداية البرنامج كنا تخلصين، لأنه الإعادة ما بها استفادة، ما بها أي استفادة.

يعني والله ما أدري شو أقول. عموما تحية لكل مستمعينا أكيد. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم, وموضوع حلقتنا اليوم يقول يقول مرة هسه أحكي بموضوع لو نبقى نمدح بيك بالله نمدح بيك يعني. طبعا ببداية أكيد أهني كل الصحفيين مناسبة عيد الصحافة اليوم يوافق, فأكيد كل التحية لكل الصحافة العراقية بالخصوص والصحافة العربية عموما, فنقولهم كل عام وأنتم بألف خير وتبقون يا ربي دائما الكلمة الحرة, الكلمة اللي ما تنشري ولا تنباع. فإن شاء الله يا ربي يعني كل الموفقية لكل الصحفيين العراقيين والعربيين والعالميين.

يلا خلونا نبدأ بحلقة اليوم. وسؤال حلقة اليوم يقول: في بعض الأحيان ننسأل فد سؤال معين، يعني فد نقاش معين ما نكون إحنا ما عارفين شلون نجاوب، أو يعني نتغاضى الإجابة أو غيرها. فاليوم سؤالي راح يكون، ونستعمل فد جمل معينة ممكن القريبين من عندنا يفهمون رأساً، طبعاً اللي مستخدمين دائماً وياهم فيعرفون رأساً إنه أنت مدى تعرف شلون تجاوب، أو بيا طريقة تهرب من هذا السؤال أو تهرب من هذا موضوع النقاش اللي يدور. فسؤالي اليوم يقول: شنو أكثر كلمة تستخدموها أوكي لما ما تعرفون شنو ممكن يكون جوابكم؟ أي شيء كان سؤال غيرها. فشنو أكثر، هسا واحد يجي يسألني في السؤال، خلنا نفرض علمي أو جغرافيا أو هاي الأشياء، ممكن إنه أنا ما أعرف كل التفاصيل، أقول له شو دائما والله تسوي، خصوصا يا سلطان، أقول له أنا أعرف بس والله جاوب أنت شنو تريد تعرف، يعني أراوغه بالحديث إلى أن خلي هو يجاوب، أقول له إيه صحيح عود أنا أعرف يعني. فالقصد اليوم شنو الكلمة اللي أنتوا تستعملوها لما تكونون ما تعرفون الجواب، جواب السؤال أو جواب الموضوع أو أي شيء، شنو الكلمة اللي تراوغون بي

بيها أو تطلعون من الموضوع بيها. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07802111415 و07802116117 آسيا سيل 07702114115. أهو بلشنا يطلعون دول ما أدري منين.

0: يلا بعدنا متواصلين، واحيي كل اللي يتابعونا عبر بث التيك توك، تحياتي لكم جميعا، وان شاء الله ربي تستمتعوا اليوم وبرنامجنا درت شاغر باذاعه الرشيد، ما قاعده ببيتي، تمام فهمتوا، اذاعه الرشيد. فلهذا تحيه لكم جميعا، ويلا خلونا نبلش باول اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: سلام، اهلا وسهلا،
1: شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير.
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله انا بخير ونعم الحمد لله.
0: نورتنا عزيزي، من وياي؟
1: بجوزكم. وياكم مصطفى من الكويت.
0: والله حياك، انت وكل اهلنا بالكويت، نورتنا عزيزي.
1: بجوزكم يا عيني.
0: يلا قل لي شنو الكلمه اللي تستخدمها من انت ما تعرف الجواب؟
1: كلمه
0: مثلا واحد جواب، يعني مثلا واحد سالك سؤال استفسر منك حول موضوع، اكو كلمه يعني تستخدمها؟
1: عندك مناشده توصلونها بس؟
0: عندك مناشده؟
1: ايه.
0: اي شنو المناشده؟
1: مناشده حب بنيه صار لي 3 سنوات.
0: شنو سالفتكم البارحه واليوم؟ صوتك كذا بعد ايش قال لكم؟
1: والقران امها ما تقبل الدنيا
0: البارحه اماتي امها هيك كل الامهات هيك يعني قاطعه النصيب وما ندري؟
1: ما اعرف يعني مشيت عليها اكثر من مره وهم قاطعه فد مره.
0: زين شنو المناشدة المن بالضبط حتى تعرف؟
1: الأمها اللي توصل لأمها.
0: يلا إن شاء الله توصل.
1: أي والله.
0: طيب شكرا، تحياتي لك.
1: عيوني.
0: استمعينا رجاء، برنامج واضح شنو هو، فكرته شنو هو، فالأمور الخاصة غيرها يعني هو أصلا شون يعني شون تسمع وكذا يعني أمر شخصي هذا، ما أعرف يعني مقصد من موضوع شنو البارحة تكرر واليوم هماتين. فنتمنى أنه عندك إجابة على السؤال أو حاب تناقش بالموضوع فكنا آذان صاغية إليك. عندك غير مواضيع روح احكي ويا أصدقائك ويا أصحابك، وقعد بالقهوة سولفها مو بإذاعة.
2: أنت حالة نفسية عندك؟
0: نحسة صارة نحسة.
2: نايم يعني جوعان كذلك أيضا مصدوم.
0: يلا عندنا اتصال.
3: ألو. هلا استاذ عبير.
0: هلا، شو اليوم من وقت
3: وانت
0: نورتني. عم صار اشتاق لكم مستمعين القديم، اشتاق لكم.
3: لما دمين من الاثنين للجمعه سبت واحد اطلع ثاني.
0: ليش ليش
3: ليش
0: فكرة.
3: ما بس الجمعه
0: الفكره قصدي ليش نسبتها الفكره
3: سبت واحد اطلع مثلنا حتى تعطلين مثلك.
0: ها اوكي. ماشي،
3: هاي الفكرة مالتي قاعد تطلع بداية البرنامج.
0: يلا ما يخالف محمد، شو نسوي يعني؟
4: بس هو فاسد. اي فاسد فاسد من طفولته.
0: محمد شنو الكلمة تستخدمها من تريد تهرب من جواب شيء او ما

0: والله بكل بساطة ما أعرف.
1: تقول ما أعرف هيجي؟
0: بكل بساطة أي طبعا.
1: صدق؟
0: الله.
1: يعني إذا مثلا قاعد بمجموعة ممكن يكون سؤال يعني الإجابة مال ما أعرف ممكن عادي تستخدمها؟
0: لا لا لا كلش عادي كلش صريح طبعا ما بيها لف ودوران يعني خمس
1: تعليقات اي
0: قابل انا عمار كامل
1: شنو الدعوه دزيت لي اياها
0: اسمعي دعوه عامه للجميع
1: عرس منو
0: هذا اللي قبالك
1: عمار لا ما اتوقع
0: هو مناظرة الشمسيه والله شوفي
1: يلا سأشوف هذا ليش لا طيب شكرا لك محمد نورتني هلا هلا هلا هلا شكرا على بثنا المباشر الحبابين الراقين شكرا لكم يلا عندنا اتصال
2: الو السلام عليكم
1: عليكم السلام
2: شلونك يا غالية
1: هلا محمد شلونك
2: والله الحمد لله تحياتي لك تحيات المخرج
1: نورتنا شكرا
2: اكيد هذا النور كان عنده مناشده
1: كلها راح تناقشها اليوم يلا تفضل
2: اليوم نريد نسمع صوتك الصبح يعني 7:30 تطلعين نسمع صوتي
1: اليوم هرمون الخباثة صاعد ماشي تمام
2: بالعكس انت صوتك كناري
1: الله يسلمك لا كناري ولا شيء لا شكرا
2: عليك
1: الله لا يشوفكم وجه الصبح
2: وبما انه هسه احنا على بعض امتحانين نتفائل يعني التفاعل عندنا 100
3: اليوم صحت بكي قابلتني بنيه قالت لي شلونك قلت لها والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: شكرا تحياتي للجميع يلا
2: مو بالله
1: يلا قول لي شو الكلمه اللي تستخدمها حتى
2: انا اقولها
1: اي
2: بس دائما امو البقره بس يشوفوها عيب يعني انا دائما اقول ما اعرف
1: هم تقول ما اعرف
2: أيه
1: حتى لو كان مثلا خلينا نقول مثل ما ذكرت قبل شوي لمحمد قبلك حتى لو كان مجموعه ناس قاعدين وكذا هاي تقول ما اعرف هيك يعني
2: اي ست عبير اذا شيء ما اعرف فيه اقول ما اعرف

0: اجنبيه فعلا.
1: بس ما ادري هاي انت لو ذكاء اصطناعي
2: شو اسوي لك يعني؟ اسوي لك شو اسوي لك؟ شو اسوي لك؟ شو اسوي لك
1: هسه؟ ارقص لك هيك ارقص لك. ما سالين المخرج يعني سؤال.
0: هو طبعا يحضر لك يقول هاي الوسام ماكو شيء يضمها. اي وسام
1: أيوة. انا عادة جاوب اقول يعني ما اعرف، ومرات المقابل انه يعني شلون تقول يتداخل بالموضوع انه عاد ليش ما تعرف او ايش حاجه ما اعرف شنو، بس شنو الجواب انه مو عيب انه يعرف، عيب انه يتعلم.
0: زين
1: عادي ما بيها شيء. بالمناسبه عندي واحد من الاصدقاء بالدوام يعني بتعابير شنو نحكي باي موضوع طبي سياسي
0: يعرف،
1: تلقيه يعرف. هو شنو ما يعرف طبعا.
0: اوكي اي بس يعني هيك
1: بحيث جماعتنا كلهم قدامه يعرفون
0: هذا اللي لام له كم كلمه وحافظها ماكو.
1: حتى لو ملام يعني انا الصراحه بدايه يعني علاقتي وياه والله عبالي يعني كله يعرف انه لان اي شيء نحكي يتدخل. ها هاي هيك شيء، لا هاي فلان شيء وفلان شيء. طيب انت فلان شيء بس جيب يعني خذ هذا وهذا وهي تصير زين. والله انا كنت عبالي صدق يعني يعرفوا هذه. لا والله في فتره عرفنا انه الولد يعني هو طبيعته هيك طبعا وما يغير من يعني هو هيك ما اعرف ليش.
0: اوكي يعني انت تقول بانه اني الكلمه اللي ممكن استعملها اذا شفت ما اعرف اجاوب على سؤال اقول ما اعرف. يعني كلكم تستخدمون
1: كلمه
0: ما اعرف. اوكي اني كلش شكرتني، شكرا لعيوني، شكرا تحياتي لك، نورتنا اكيد. يلا اتصال. الو
3: الو مساء الخير.
0: اهلا، مساء الورد.
3: مساء العافيه والانوار عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
0: نورتنا ميت. هلا
3: نور الشغل.
0: هلا والله. يلا محمد كلها محمدات جتي هسه. اي محمد
3: رجال مسطرين ما شاء الله.
0: ما شاء الله عليكم، بس واحد يخبر الكل ورا الراس. طيب محمد شنو الكلمه اللي تستعملها لما انت ما تعرف جواب السؤال، جواب الموضوع
3: إيه؟ ولا أقول أنت صحيح؟
0: يعني تقول أنت صحيح شنو؟
3: يعني أقول لك أنا صح، زي ما عندي معلومة.
0: أوكي تمام.
3: وفيش أناقش وأسوي نفسي بقريف وأفتهم هاي الأمور.
0: إيه.
3: ونبي سني سؤال ونبطلع ما أعرف وخجل نفسي بالزايد.
0: يعني ممكن تقول أنت جاوب وأنت الصح، أنا ما أعرف هيك شيء خلينا نقول.
3: إيه أكيد أقول لك جوابك صحيح وأنا ما عندي مثلاً معلومة.
0: أوكي. فهمت.
3: يعني أكيد يعني الإنسان المقابل شو إذا عندي خبرة أكبر ما عندي شيء، ما أقول تصور حق تعرف وكذا والنور سلك هسلة منا وما تعرف، خاصة إذا قاعدة مجموعة كبيرة. وش يخلصنا؟
0: طيب أوكي فهمتك. أنا كلش أشكرك محمد، نورتني، شكرا. عيوني أنت، باي باي.
4: هلا أنت شجرة والله حاط فيك روح احكيلي شو اسمك؟
5: شجرة.
4: شجرة بتمن؟
5: حفرة.
4: عبر وين بيتكم؟
5: يمين نقرة.
4: نقرة.
0: يلا تفعل.
4: هلا انت شجرة.
6: ابو العباس.

0: عمارة ابو الغيرة، عمارة ابو الغيرة.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد.

0: سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن.
1: أعلن. على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: عمار عندنا طلب من مستمعاتنا الدامة شموخ امرأة حبيبتي تحياتي تقول أريد من المخرج أغنية مناسبة خطوبة ومهر ابني فتأمرين أمر تدللين حبيبي مبروك إليك دامي خالف مبروك إليك عمري ولابنك إن شاء الله يا ربي يعني تكون سبع سعادات بحياتهم موجودة يا رب. يلا عندنا اتصال. ألو تأمرين. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: مساء الخير والعافية عليك.
0: مساءك ورد مية هلا.
1: وسيدين المستمعين القدامى هاي زين.
0: والله وهلا كفو حياكم.
1: هلا.
0: بعد ما أحكي عليكم واني والله يعني هسه حسيت بعازتكم.
1: لا لا لا احنا دائما موجودين ونسمع بس مشاركة مدي.
0: عيوني هلا بيك بس تعرف بالاسم بلا زحمة.
1: أبو شهد.
0: لا أحكي عليك أنت أبو شهد. شلونك أبو شهد؟
1: بخير وأنت سالم. أحكي والله حي.
0: ليش أبو شهد عايفنا ليش؟
1: لا ما عايفكم أنا بس أتجسس.
0: أسس حبيتها حلو. نورتنا أكيد أبو شهد. دائما أقول اللي يغيبون أقولهم أهم شيء أكو شهيق وزفير الحمد لله.
1: لا والله دائما أسمع بس. يعني أنا إذا أعتر رشيد دائما.
0: بس تكابر شوية تكابر.
1: لا لا
0: ما خابركم.
1: لا لا, لا, لا والله لا يعني استاذ مهيمن خابره ورط مع شيء الليل دائما. انا قلت صار فتره سلطان ما مخابره دائما اسمع ايش الصبح اسمعكم
0: اي
1: هو يعني الاعزاز هواي لازم تخابر ثلاث اربع اذاعات هم ثلاث اربع هذول الاعزاز اللي اسمع
0: فدول عينك. يلا المهم انه انت بخير. طيب ابو شهد شنو الكلمه اللي دائما يعني تستخدمها من ما تعرف تجاوب او في الجواب معين او يعني تنحرج؟
1: لا لا لا عادي اذا ما اعرفها وما اقدرها اقول ما اقدر بس تدخليني باثنين اصدقائي يعني واحد صديق كلش مقرب واحد اعرفه معرفه
0: زين
1: هذا المعرفه اذا قال سهله يعني سلم لي
0: سهله
1: يعني سلم لي يعني ما تطير الشغله.
0: اوكي فهمتك. طيب
1: اي بس تقول لي يا ربان شي رايحين
0: اي اخذنا مره هذا السؤال قلت شنو الكلمه اللي تستخدموها او يستخدمها المقابلك وانت تعرف بانه هذا الموضوع ما راح يصير نهائيا قالوا سهله تدلل هاي السوالف.
1: طيب وعندي عماد عماد العمده هذا عماد في البيت
0: زين
1: يعني هو بدا هو كهربائي
0: اي
1: فبما انه كهربائي لازم يعرف بالمي ما اعرف شلون يعني بس هو اي والله يعني انا ايش يصير ايش يصير عندنا عطل بالكهرباء خبر عماد يصير عطل بالقوارب
0: مال المي عليك يا عماد
1: اي عماد عماد شو تعلم صار لباخ من صار لباخ صار مبيقش
0: زين
1: اشتغل النوب بالديكورات والسقوف هاي بجبسن بورد بعدين طبع عليه تكييف مكيفات الشبالت وهاي فهو عماد ست البيت حقيقي يعني حتى خلاط مثراهم واللحم كلهم
0: زين
1: اي شكو شيء ها ويعرف يشد غرض
0: يا بتحيه تحيه العماد هذا الاسم
1: لا لا وانا انا استغله حد شح استغلال
0: زين
1: يعني ايش قد كلمه استغلال بيها تصورين بشاعه هي انا مستغل عماد.
0: طيب اوكي
1: واحلى ما بالموضوع يعني فلوس ما ياخذ مني من يشتغل هو يعني حتى هو يجيب غدا يجيب لي مثل شغلات
0: ذكرتني بموضوع عيد اخذه مرات احنا في بعض الاحيان تصدف هيك يعني احنا ما متقصدين كل صديق عندنا فد عده فد مهنه معينه او في شيء يعرفه خلينا نقول كهرباء مي كنساء مثلا احنا نقول انه اعرف وحده صديقتي خياطه وحده ميك اب تسوي يعني فهمتني فمرات نقول انه يعني هذول يجون حلو يعني حلو صداقتهم رزق لان انت يسوي لك اشياء مقابل لا شيء مثلا فهمتني باعتبار صديقك يعني فاهم شلون؟ مرات مرات اقول اكو بعض المهل لا عندنا ناقص بها بالاصدقاء لازم نصادقه حتى بالتالي نستفاد
1: لازم نتعرف على بيتر مضبوط مثلا وانا ابن عمي بيتر مضبوط يعني وكهرباء عماد هم يعرف بالكهرباء مال السيارات
0: زين
1: بس عندي يعني كهرباء مضبوط هم صديقي
0: ايه.
1: بس مشكلته انه هو يشجع ريال وانا اشجع برشلونه فمن نغلبهم ما اروح لحتى اذا عنده عطل لان يكون يعني مفور علي فدني.
0: طيب أنا أبو شهد جدا فرحانة باتصالك أكيد نورتني شكرا.
1: اشكرك
0: شو عيوني انت.
1: يعني عزيزه وغاليه.
0: تسلم تسلم تسلم في دول عينك. شكرا شكرا.
1: تسلم عيني.
0: هلا يا ابو شهد. باي باي. تحيه كبيره وجميله ولطيفه وكلها حب واشتياق الى صديقتي العزيزه زنوبه عمري، نورتيني شكرا. موضوع هسه انتو احكوا بالموضوع. يلا عندنا الو الو الو
2: الو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
2: طيب شلون الست عبير؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
2: يعني حرمات راح ابو شهد بعد خلي يفضفض. ما
0: مو هو مو هو يغيب يغيب من يتصل
2: اتصال والله.
0: اي يريد ياخذ ما شهر اللي قدام
2: هذا ابو الديتار والله يعني عجبني هذا. لو باقي بعد شويه
0: يلا ما
2: عمار بعد فتره الاخبار ما تاني الزق لي اياها بشرفك 10 دقائق حاطنا على الاتصال.
0: ما نستاهلش دعوه الاعصاب. دعوه النحوسيه
2: لا ما تستاهلون طبقه والله.
0: نورتنا اكيد مية هلا.
2: والله يسلمك.
0: يلا قل لي شنو الكلمه اللي انت
2: منو اني
0: منو يلا منو انت يهمك. حيدر اعتقد راح. حيدر
2: اي حيدر من النجف. حيدر ابو نوفل من النجف.
0: نورتنا حيدر. هلا
2: انا ما كان اسوي دعايه روحي مو بس عماد ما ادري منو.
0: طيب يلا حيدر قل لنا.
2: إذا أنا أتهرب بس من زوجتي مثلا إذا تسألني في شيء وأريد أهرب من الموضوع.
0: إي شو تقول لها؟
2: رأيت أنا بقى أقول لها هاي شنو هاي؟
0: إي
2: شو ضعفانة؟ تنسى الموضوع أصلا اللي راح. رأسا بس أقول لها بس ضعفانة تروح. لا أقول لها أقول لك غدا باسل إيش راح تسوي؟ إي رأسا بعد راح أنت تحير بالغدا وتحير بالضعف.
0: حلو.
2: اي بس اهم شيء ارد اهرب من الموضوع.
0: كل النساء طبعا على فكره يعني
2: كلها اي اهرب بس انا ما عندي شيء اهرب من عنده بس هي من عنده مثلا.
0: طيب فما تريد تهرب من سؤال او من استفسار او فشيء تقولها هاي شنو شو ضعفانه.
2: اوكي اي اقول هاي شنو هاي اقول ايش باكر ايش وقت تروحين لاختك.
0: طيب
2: راسا تشلم ابو اختها اي والله صدق ارد اروح لاختي اسوي هيك شيء اسوي هيك.
0: طيب
2: راسا اصفر من الموضوع.
0: طيب أنا كلش أشكرك نورتني حيدر. أتمنى لك إن شاء الله إن شاء الله يوم حلو. شكرا مع ألف سلامة. باي باي. يلا تسعى. ها هذه الأغنية الابن شموخ امرأة. يلا

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلون انت؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: اخبارك؟
0: الحمد لله، عيوني تمام.
1: الله بخير،
0: نورتنا.
1: الله يسلمك. من سؤالك
0: من وياي؟ اول شيء عزيزي من وياي؟
1: وياك محمد من ديالى بقضاء وعقوبة.
0: اهلا وسهلا. سؤالي يقول شنو الكلمة او الجملة اللي تستخدمها من انت ما تعرف تجاوب؟ عزيزي شنو الكلمة او الجملة اللي تستخدمها من انت ما تعرف تجاوب على سؤال او على موضوع، يعني حتى تهرب فتكلمة تستخدمها انه تهرب من السؤال بدون ما تحرج نفسك.
1: يلا يلا ماشي ماشي.
0: يلا ماشي ماشي.
1: ايه
0: عبالويها يلا ماشي. اوكي يعني هذه الكلمه اللي
1: هذه عبر سؤال عن ثقافي علمي يعني احسن جواب عليه.
0: ها لا والله شكرا لك عزيزي، نورتنا.
1: شكرا على
0: شكرا ثقافيين يا علميين، شكرا. يقول عبالي سؤال علمي ثقافي اجاوبك عليه. شبابنا ثقافيين. سمعني شيء يلا نسمع ليش شويه لنا.
2: عمار ابو الغيرة.
3: هذا الشاب الموهوب الذي ظاهر امامكم في الصورة الذي استحل منصة التيك توك عبر منشوراته الفخمة، ولقد فاز بجائزة افضل صانع للمحتوى على منصة التيك توك، وتم اختيارته من بين جميع المستخدمين هو الافضل.
0: يلا عدنا اتصال. الو الو الو الو الو، يلا اتصال اخر. الو
4: ثبت. الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله. من وياي؟
4: عباس.
0: عباس حياك يا عباس، نورتنا.
4: عباس من بغداد.
0: عباس نصر الراديو.
4: تمام
0: هسه نصيته؟
4: اي.
0: تسمعني بوضوح؟
4: اي نعم.
0: طيب نورتنا عزيزي، يلا سمعت سؤالي لو هماتين ما تعرف السؤال؟
4: لا ما سمعت سؤالك.
0: حلو حبيت لايك. السؤال يقول شنو الكلمة اللي انت تستخدمها في سبيل تهرب من سؤال او من موضوع نقاش؟ كلمة جملة حتى ما تحرج نفسك يعني.
4: لا كلمة.
0: اي اي شنية؟
4: كلمة ماشي يعني.
0: ماشي كلمة ماشي. طيب أنا ما أقول لك ماشي. شكرا.
4: نعم
0: تحية وارتنا. شكرا ما يبالي. شكرا. ما أعرف قريت تعليق. علي علي الوشام تحياتي إليك. علاوي نورتنا، يقول يوم الإلي. عمي نسكت نسكت. يلا ألو. ليه سكتة؟ ألو قطع الاتصال. طيب خلينا نشوف اذا اكو تعليق يخص الموضوع. هاي طبعا ماكو يعني امنيتي بس ما راح القاها. شلون اشارك؟ اشارك على ارقامنا. خليني اقول لكم الارقام ما عندي لكم. ارقامنا هي 0780111415 و0780211611. آسيا سيل 0770111115. أني تعليق وجوابي مو مهم. هاي يعني تقول مو مهم. تمام. تحياتنا إليك. يلا عدنا اتصال. شنو اسم مقدمة البرامج أو البرنامج؟ جولان. هذاك عمر. يلا ألو.
5: مساء الخير.
0: مساء الورد.
5: شلونك يا حبيبي؟
0: الله يسلمك عزيزي.
5: اخبارك؟
0: نورتنا والله.
5: تجوي عينك مشتاقين هواي.
0: ازاد اشكرك عيوني.
5: ربي يحفظكم.
0: ازاد.
5: عين.
0: شنو الكلمة اللي تستخدمها في سبيل انك انت تهرب من موضوع او سؤال توجه اليك؟
5: اقول انت شو تقول؟
0: انت مثلي ما انا مهتم. انت شو تقول؟ تمام.
5: اي.
0: بس انت ما مق... يعني ما... ايوه ما لك علاقة انه هو رأيه

0: شنو بس انت حتى تهرب من السالفه خلي هو صحيح وانت ما تعرف. اوكي مو مشكله.
1: اكيد اكيد حاول لما نخرج ابو بلسانك.
0: طيب اوكي عزات تحياتي لك يعني
1: كل شيء. وهاي هوسه العمار.
0: ايوه لا ابو هوساتكم اللي عندك العراق باكر اللعبه مو؟
1: بالكردي بالكردي مالي شغله ولا.
0: يلا قول.
1: عمار شاوي خمانة بوما نزري بالاي جوانا.
0: تعال تعال تعال تعال تعال ترجم ترجم ترجم ترجم
1: بعدين بعدين ما اعرف ما
0: يقول يقول عيدها يقول عيدها يلا.
1: عمار شاوي خمانة بوما نزري بالاي جوانا.
0: والله بحياته ما مطلع اغنيه كرديه زين بس هيك لانه احتمال ما يمدح بك ترى. تحياتي
2: لك. لا لا
0: شكرا نورتنا. باي باي.
1: سلامي للجميع. مع السلامه.

0: اوكي بعدنا متواصلين اوزيل، وقف التعليقات وقفها. يلا عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: اهلا، عليكم السلام.
1: شلون سمعتك؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله انا بخير، انت بخير، انت تعلمت على اهلك ورب يحبك ويسر حياتك ويسر حي صادر كامل.
0: عزيزي اشكرك. نصيلي الراديو شويه حتى اسمعك بوضوح.
1: هسه
0: تمام. منو وياي؟ الاسم الكريم.
1: أنا وياك محمدنا الفاداوي، انت عاد شفتهم جايب مشواري.
0: نعم،
1: أنا وياك محمدنا الفاداوي.
0: منو محمد الفهداوي؟
1: اي محمدنا، أنا وياك على البث داخل على البث.
0: اها، تحياتي لك والله عزيزي ما منتبه. تحياتي لك.
1: والله الله يحيي بالسنوات، اقسم بالله على راسي مزرعين. والله
0: شكرا، شكرا عزيزي. يلا عندك إجابة على موضوعي لو لا؟
1: والله عندي سوى خالي سوى انتي. الله بكت الله نجاوب،
0: ما داعف شو يحكي. عموما انت حياتي لك عزيزي، شكرا، مع ألف سلامة. شو مختفية ليش؟ لا حرام عليكم، مين دا يقدم يومي؟ شنو هذا الساعي بالخير؟ لا لا موجودة. يلا اتصال. ألو الو الو
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مساءك ورد عزيزي.
2: تحياتي لي شو قناه الرشيد.
0: نورتنا اكيد، شكرا، كلك ذوق، اشكرك
2: عزيزي. بسلمك، انا ابو علي من البصره.
0: والله وحياك انت وكل اهلنا بالبصره، والنعم منكم.
2: والله منور الشاشه، منور الشاشه يا طيبه.
0: شكرا. يلا قل لي شنو الكلمه اللي تستخدمها او الجمله اللي تستخدمها حتى تطلع من موضوع، حتى ما تجاوب على السؤال او حتى ما تحرج نفسك. خلينا نقول
2: والله إذا سؤال ما أعرف أقول ما أعرف، وإذا أريد أشريد أقول أترقب.
0: حلو، حبيت. يعني عندك إنه اعتراف إنه خلاص أنا ما أعرف، يعني ملك علاقة إنه ممكن الآخرين راح يقولون شلون ما يعرف ويش. لا ملك علاقة، مو منه.
2: لا لا أقول ما أعرف، شيء ما أعرف أقول ما أعرف.
0: حلو حبيت، أوكي. طيب أنا كلش أشكرك، نورتنا، شكرا.
2: تحياتي إليك، والله نور الشاشة.
0: شكرا عزيزي، تسلم.
2: هلا سلم.
0: يلا عدنا اتصال. السلام عليكم. أنا شنو أوقف؟ لا عليكم آني ترى الآني. تحياتي لك مستمع. عدنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، نص الراديو.
1: طاقم دخلوا مني شو تاري.
0: شكرا، بس نصيل الراديو.
1: ناصر الراديو كلش ناصر. شكرا. حاليا بالدوري أنا وياك نادي حسام من الجيش العراقي.
0: أهلا وسهلا، حياك عزيزي، مية هلا.
1: وبقرب مني ملازم وان عبد الله، نحب نسلم عليك.
0: والله ونورتونا، والله يحميكم إن شاء الله، وحياك أنت وكل اللي موجود.

0: مدين يمك. شكرا.
1: سلام سلام، ايه اللي تخرج؟
0: تسلم عزيزي، شكرا.
1: شنو السؤال عكسي؟
0: السؤال يقول انه شنو الكلمة او الجملة اللي انت تستخدمها من واحد يجي يسألك سؤال ما تعرفه او فد موضوع معين ما تريد تجاوب عليه؟ اكو فد كلمة او جملة تستعملها حتى بدون ما تنحرج؟ خلينا نقول
1: اي اكو.
0: شنو
1: يعني الشغلة لا يتطلب منها الامور؟
0: شلون
1: الامور؟
0: يعني شنو الامور؟ يعني تقول
1: يعني شنو؟ احنا عدنا نترك وباشر.
0: ها اترك وباشر، اوكي. هاي الجمل العسكرية.
1: اترك وباشر.
0: اترك وباشر حبيبي. انت سديت تحكي الموضوع، ما هربت من عندك، قفلت طيت من النهاية. طيب عزيزي تحياتي لكم والله يحفظكم ان شاء الله.
1: تحياتنا لك وللمخرج، بس الاغنية على الوطن.
0: اي تؤمرون امر في دول عين عمار اغنية.

0: تحياتي لك سلطان، ما كنت تقراهن سلطان، كنت فاتحه بس انا هيك مديح الهوسات. اي مو قلت لك لازم تسمع عندني الهوسات الخاصه بعمر وانت بعد يمك. خل يوم احد مو سبت، يوم شنو اليوم؟ يوم اثنين هماتين مو احد، يوم اثنين شويه، اليوم اثنين اريدك يعني داري لي اياه، مدى اقدر مدى وحدي مدى اقدر. ايش شفت؟ يلا عدنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: الله يحفظك ان شاء الله يسلمك، تحياتنا عليك وجميع الفات كمان.
0: عزيزي اشكرك، ميات هلا. من وياي؟
1: ميات من حامي حسام صلاح الدين.
0: منو؟
1: المحامي حسام صلاح الدين.
0: والله وحياك، نورتنا، اهلا وسهلا بالقانون كله، نورتوا. ميات هلا. يلا بما انه انت محامي فعندكم هواي جمل مرات تهربون من عدها، يعني تستخدموها سوري حتى تهربون من موضوع او سؤال طرح لكم، فشنو الكلمه اللي تستخدمها؟
1: انا بالنسبه لي احكيلك عن نفسي،
0: اي
1: ما نتهرب من المعلومه ابدا، اي شخص حتى اي سؤال حتى اذا ما اعرفه اقول ما اعرفه، لكن ما اتهرب من المعلومه.
0: يعني مثلا خلينا نقول انت واقف قدام يعني القاضي عندك مثلا خلينا نقول محاكمه او كذا وهي الاشياء ويسال السؤال، شلون انت بطريقتك القانونيه تقدر تهرب؟
1: ما اهرب ابدا،
0: يعني تبقى ساكت او تقول له ما اعرف او ممكن انه
1: لا لا لا لا، يعني هذا بحثنا امام السماح
0: طبعا، اي
1: كانه مثلا اذا تهرب من معلومه لا ما تهرب، ليش تهرب؟ اذا انا ما اعرفه واعلم انا ما
0: حلو، يعني ممكن تستخدم كلمه ما اعرف أو نعم ما عندي معلومة.
1: نعم بس لكن أرجع وأبحث على هاي المعلومة.
0: حلو أوكي، يعني قصدك ما تعديها، لا ترجع وتبحث. لا أوكي لا ما بيها. طيب حلو، كل الموافقية لك عزيزي، أنا كلش أشكر اتصالك، شكرا.
2: نارنجي هر أقول لك أراد الليمون وربان قولي أفي كالي كالي.
0: والله ما ادري ايش اقول، ما ادري ايش احكي، ما ادري ما يعني ما اعرف. اي والله سلطان. والله دي احكي عليك، دي يمدح بيك مدح سلطان، يعني شعر شعر ده يقرا بيك الله. الو عندنا اتصال، اخر اتصال يمكن. الو.
3: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
3: شلون
0: استطاع؟ الله يسلمك عزيزي، الحمد لله.
3: تحياتي اختي زازي، انا صديق قريب طبعا، انت ما عرفتيني على العموم بس انا حبيت اسلم عليك.
0: طبعا ما اعرف، بس دقيقه طيله، من وياي الاسم الكريم؟
3: انا عمار البيضاء.

0: عمار البيضاني، تحياتي لك.
1: تحياتي واعتزازي بيك.
0: قلت صديق مقرب بس انا الاسم ما يجوز اني ناسي.
1: لا على كل ما لا تعرفين ان شاء الله صديق ومحترم الحمد لله.
0: عزيزي على راسي على راسي بيك. شكرا.
1: اي على بالنسبه لسؤالك يعني تهرب من السؤال او الاجابه يعني ما اصبر اشوف هذا يعني واحد يتهرب من اي اجابه كانت سلبيه او ايجابيه المفروض يجاوب.
0: يعني خلي ممرات احنا ممكن نكون انحرجنا من الاجابه، ممكن يكون ناس قاعدين هوايه، ممكن يكون فعلا ما اعرف هاي المعلومه وبالتالي يعني انحرج انه اقول ما اعرف.
1: كل سؤال له ظروف واحدة او يمش ناس ما قدرين تجاوبين هاي بيها. بس هي كعموما انه انا اذا اسال سؤال واعرف اجابته وما اجاوب هذا اعتبره ضعف او ما اعرف اناقش.
0: طيب خلينا نقول انت سؤال صدق ما تعرفه يعني شلون راح تطلع من عنده شلون راح تقولهم ما اعرف
1: يعني اقول اي اقول ما اعرفه فعلا انه انا ما اعرفه يعني حل. بس انه انا اني هو السؤال اللي راح ينسال الي اكيد هم يعرفون خلفيه السؤال صح لو مو صحيح
0: صحيح طبعا
1: اي يعني اكيد
0: طيب. يعني قصدك تعتمد الاجابه مالتك او الكلمه اللي تستخدمها تعتمد على طرح السؤال شنو هو والشخص واللي قاعدين يعني خلينا نقول المكان.
1: اكيد طبعا اكيد طبعا.
0: طيب حلو انا أكيد. كلش اشكر اتصالك عزيزي
1: يلبي انتي
0: نورتنا مية هلا. بس شوف هذا التعليق بس شوف هذا بسرعه يلا شنو الاغنيه لمن تهديها لما تهديها سلطان اكيد

عمار لعبة العراق اليوم لو باكر باكر مو باكر باكر لا تخلوني هذا تخربطون عليه مواعيد لا باكر اللعبة مو اليوم عايزين وقتنا يلا هالسلطان لا بالله هاي لك هديها سلطان سلطان العمر مجرد رقم وياه هو بعده عز شبابه وروحه خضرة وما شاء الله عليه وعينك بيها عود انت حاسود ماشي تريد سلطان يلا نختم يوم ببرنامجي وكان سؤالي يقول انه شنو الكلمة او الجملة يعني انت تستخدمها لما ينطرح عليك سؤال او موضوع ما فبالتالي انت انحرجت من الاجابة او ما تريد تجاوب او خلي نقول ما تعرف الاجابة بالصورة الصحيحة فمرات نستخدم جمل او كلمات راوغ بيها بطريقة ما ابين ضعف معلوماتي او ما ابين ضعف انه انا ما اريد اجاوب او غيرها يعني فيمكن اكثر كلمة نستخدمها لما ما نعرف شنو نجاوب مو مجرد كلمة وانما ممكن فرصة حتى نكسب بيها الوقت على فكرة اللقاء الأخير اللي صار مع الكاظم الساهر كانت أكو وحدة دكتورة تحياتي إلها يعني ما أعرفها شخصيا بصراحة على الانستغرام نسيت الاسم حتى كانت تحكي على التعبيرات الإيمائية اللي موجودة أثناء الحلقة وفعلا نسأل سؤال أنه شنو رأيك بصداقة الشباب مع البنات أوكي فهو بهذه اللحظة يعني ما حبي يجاوب حبي أخر بالإجابة فبالتالي أكو هيجي حركات سواها بإيده إيماءات معينة ظل يمسح مالته المناظر طبعا هي يعني قارية الموضوع بالشكل الصحيح ووصفته وهاي فعلا احنا نستخدمها ممكن ما تكون حركة أو ما تكون كلمة أو جملة ممكن تكون حركة معينة هذا اللي يلعب شعره عمال يسويتي هذا اللي يمسح مثلا مالته خلي نقول ال ال ال, ال المناظر غيرها فمع بعض الأحيان ممكن يكون الهروب عن طريق إيماءات بالحركة معينة فحتى نفكر أو نهرب من موقف محرج اليوم حسب الاتصالات اللي وصلتنا أنه تختلف الكلمات من شخص لآخر لكن الهدف غالبا هو واحد بالنهاية مو عيب الواحد ما يعرف الجواب العيب أنه هو يدعي المعرفة ويخلي دائما الصراحة والثقة بالنفس يعني أقرب إلنا من أي كلمة ممكن نحاول نغطي بيها ترددنا أو حيرتنا تحياتي لكل اللي تابعوني اليوم باكر نفس الموعد نلتقي وياكم ساعة واحدة تحيات عمار كامل باي باي.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يهنئ الصحفيين بالذكرى 57 بعد 100 لعيد الصحافة العراقية. نؤكد دعمنا للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. العراق يطلب من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط كركوك جيهان لمدة عام. التربية امتحان يوم غد لطلبة الثالث المتوسط، سينتقل لليوم الذي يليه. الناطق باسم القائد العام اتفاق مع كردستان على حماية المنشآت النفطية واستئناف التصدير. البيئة تنفي الادعاءات بشأن عدم صلاحية المياه للشرب والاستخدامات المنزلية. مصدر للرشيد العثور على بقايا طائرة مسيرة ضمن منطقة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولية. عرقشي واشنطن مسؤولة عن وقف اعتداءات إسرائيل على لبنان. باكستان الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. المنتخب الوطني يصل بوستن استعدادا لمواجهة النرويج. العراق غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفة 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا. وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفه ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا

0: عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي المجتمع.
2: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
3: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
4: بانجور.
3: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور
3: بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه،
1: الصوت اللي تحبه.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير.
6: يا بعد روح.
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشو يعني.
7: الرشيد اف ام 91.5 91.5

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها معا بأهم العناوين. الزيدي يهنئ الصحفيين بالذكرى 57% لعيد الصحافة العراقية ويؤكد دعمه للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. باكستان الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. هنأ رئيس الوزراء علي الزيدي الصحفيين في العراق بمناسبة الذكرى 57% لعيد الصحافة العراقية، مشيدا بدورهم في تعزيز وبناء الدولة العراقية الحديثة، فيما أكد استمرار دعم حكومته للإعلام بمختلف أنواعه لترسيخ النظام الديمقراطي. قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن يوم غد الثلاثاء يعد عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، وأضافت أن ذلك جاء تزامنا مع الأول من محرم الحرام رأس السنة الهجرية. طلب العراق من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط بين كركوك وميناء جيهان التركي لمدة عام على الأقل، في خطوة تهدف إلى منح الجانبين مزيدا من الوقت للتفاوض على اتفاقية جديدة تنظم صادرات النفط عبر هذا المسار الحيوي. يذكر أن الاتفاقية الحالية الخاصة بخط أنابيب كركوك جيهان تنتهي في 27 من تموز المقبل بعد عقود من تنظيمها لصادرات النفط بين العراق وتركيا. قال المتحدث باسم وزارة البيئة الوي المختار أن وزارة البيئة رصدت تصريحات بشأن نوعية المياه في البلاد تتضمن عبارات أن المياه في العراق لا تصلح للشرب ولا حتى للاستخدامات المنزلية، وأوضح أن هذه التصريحات تفتقر إلى الدقة والأساس العلمية، كما أنها لا تفرق بين نوعية المياه في المصادر المائية ونوعية المياه المجهزة للمواطنين. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي وسيمهد لطريق السلام دائم واستقرار للمنطقة وخارجها. وقال إسحاق على منصة إكس أن باكستان ترحب ترحيبا حارا بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يهنئ الصحفيين بالذكرى 57% لعيد الصحافة العراقية ويؤكد دعمه للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. باكستان الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك. شكرا متابعة فيها.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد يتضاعف كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 تردّدنا في العراق، وكل التحايا للأشخاص اللي راح يكونون ويانا من خلال بث المباشر على التيك توك، أيضا كل التحايا للأشخاص راح يكونون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق اللي راح يسمعونا من خلال التطبيق. هذا اليوم شوية محرج، سيتش عاجبني سئلي. اي والله لا ما عادي، ليش تهدي الاغنيه؟ شكر صديقك، اني بيناتنا علاقه اصدقاء. اكو ود

لا لا. المهم سؤال محرج كلش، واعتقد بي هو مو محرج بس بي نوع من الاحراج. كنا في طفولتنا كان عندنا مجموعه من الاشياء اللي احنا نسويها الحلوه والاشياء، يعني طبعا الطفوله اشياء حلوه واشياء مو حلوه. اللي مثلا شنو الحلوه؟ انه حلوه كنا نتونا ابنين نلعب ندرس، يعني هاي الاشياء طبعا كذب، ما حد كان حلو بالنسبه لي ندرس. وكان اهلنا محاطين مجموعه من الخطوط الحمراء والخطوط البيضاء والخطوط السوداء والخطوط حتى الصفراء، وما اصلا في بعض الاحيان تكون عندهم خطوط بكيفهم، يعني اليوم الشغله اللي هي ما يقبلوك تسويها باكر عادي اذا جا خالك قال سويها او جتي عمتك قالت تسويها سويها. فلذلك سؤال اليوم راح نسوي عصف ذهني ونعود بالزمن مجموعه من السنين الى الوراء، وتقولوا لي شنو اكثر شيء كنت تتعاقب او تتعاقبين عليه، تصرف شنو اكثر تصرف كنت سابقا تتعاقب او تتعاقبين عليه. فكره السؤال هذا اليوم قد ينظر إليها البعض يقول لك شنو اذا واحد يحكي بالطفوله كنت على شنو انكتل، لا هي مو هيك. ليش؟ لان في نهايه الحلقه حسوي لكم مقارنه ما بين الاشياء التي كنا نعاقب عليها سابقا وما بين الاشياء اللي نعاقب عليها الان. كنا نعاقب الان نعاقب، يعني بمعنى كنا قبل اهلنا يعاقبونه هسه اليوم احنا كاهل نعاقب جهالنا. هذا او هذا او هاي الفجوه الكبيره صارت بالعقاب، هذه دليل على ان المجتمع اختلف تماما. شغله ثقيله بس هو السؤال مبين كلش لطيف وحلو. فلذلك سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شنو اكثر شيء كنت او كنتي انتي بنيه كتكوته حلوه جميله ومسوي اضاف هاي ضفاير منا ومنا وشكلك كان طبعا اغلبنا من كنا جهال مو كلش حلوين، بس انا كنت حلو والله من صغير. المهم ولا زال، المهم شنو الشيء اللي انت كنت او انتي تعاقبين عليه لما كنت طفل؟ طبعا اتحدث عن الطفوله الى حد سن بدايه المراهقه اللي هو حد 15 سنه، اللي يعني تقريبا هذا العمر يفصل ما بينه وبين عمار كامل 3 سنين، لأنه سوى 18 ترى يلا قام يسمحوا

يعني ذاك مطلع اجازه مال السوق اصلا. ايه طاقته فاش ترايك. المهم هذا هو سؤال حلقتنا لهذا اليوم. بإمكانكم التواصل ويانا والمشاركة على أرقام الهواتف 07-8-02-11-4-1-5 وعلى 07-8-02-11-6-1-7 وبإمكانكم الاتصال بنا على الواتساب على 07-0-1-1-4-1-5. هذا هو سؤال حلقتنا. أتمنى الإجابات تكون إجابات حلوة بشرفكم. الإجابات المبهمة والشاملة مو كل شيء. يلا خلينا نشوف. لا ولا

0: يلا ناخذ اتصال. انت ايش بك اليوم بابا؟ ناخذ وياه اتصال. الو.
1: يا
0: الله يا الله
1: يا الله
0: يا الله يا الله.
1: شنو عمال كامل مثقب منير؟
0: ما ادري هو انا ما اعرف الموضوع.
1: شنو اغنية لك وعمر
0: عمر عمر نوبيتشي
1: عمر بنور ما ادري شلون.
0: ايه ما اعرف شلون الاخبار؟
1: شلونك؟ ورجعتنا بالسلاطين.
0: ايه
1: رجعت البيت جدي.
0: صدق؟
1: والله كان ممنوع نلعب طاوله الظهر بالشارع.
0: ليش؟
1: احنا كنا شياطين. احنا خمسه.
0: ايه تو واي.
1: ايه يعني خمس احفاد.
0: ايه
1: وكلتنا نفس القصه.
0: اوكي.
1: ممنوع يعني نلعب طاوله بالشارع.
0: ايه
1: خصوصا الظهريه. شايف الظهريه؟
0: ايه هي شو الفكره من اللعب طوبه ظهريه؟ ما دافته
1: ما ادري يعني ما كنا نحس بحار.
0: ما اعرف
1: هي حاره بس احنا عادي نلعب طوبه.
0: في شيء الاحساس ماكو.
1: صدق ما
0: والله كنا شايف ما عندنا.
1: المهم خلونا نطلع نلعب طوبه برا.
0: طيب
1: ابوي الله يرحمه قال اجيب لكم طوبه من عمان. صدق جاب لنا اول طوبه كبت.
0: حلو.
1: هاي بيضه وزرقاء.
0: ايه
1: شرط ما تلعبون الظهر العصر عادي مثلا. احنا عندنا وقت هواي
0: زين
1: وين نصعد نلعب عصبح
0: زين.
1: بيتنا كبير والصبح كبير. ما ندري انه الصوت يوصل وهم نايمين مثلا بصاله.
0: اي
1: ورا الغداء. شاف هالقيلوله مال ورا الغداء.
0: اي هاي. اي هاي لحظه السبات بكل العوائل.
1: صدق. وكان الاير كونديشن كان جنرال.
0: اي ويندو
1: من يدق.
0: اي
1: يجمد الحياطين.
0: صحيح. اي والله.
1: فالمهم نصعد احنا نلعب فوق السطح ما نعرف ان الصوت يوصل جوا. صوت الركض وصوت الهاي يصعد لنا منه يصعد لنا عن بسام.
0: زين
1: شو يسوي؟ تكرم يكرمون السامعين ينادعنا الاحذيه.
0: اي
1: ويخلينا نلعب حفاي
0: يابه.
1: والكاشي هذا الشتايجر عفوا يشوي.
0: الشتايجر مو يشوي هو يطلع يعني تيزاب.
1: صديقي طلعت
0: والله العظيم.
1: يعني ياخذهن
0: بس غير قوه
1: عبالك ينزلهن جوا. يروح يسمونهن بالمدرسه.
0: اف
1: مدرسه قبالنا والله عند السام نهاد عويد مهدي.
0: زين
1: يسمونهن بالمدرسه. ويخلينا بالضيم ويقفل الباب. جابين نشيت من سطح الحديقه.
0: ماكو بعد خلاص. ويعني ها بقيتكم ومشكله السطح مفتوح يعني ما بي مكان ظيل
1: ابد. ابد ماكو. وتوقف على الجير تلزق برجلك.
0: طبعا
1: الاشتاجر يشوي.
0: صحيح.
1: يعني الا نظل ندقدق ونبكي ونعيط. يا الله يمكن ورا نص ساعه
0: كل على مود الطوبه.
1: كل على مود الطوبه.
0: طيب يعني اكثر شيء تعاقبون عليه اللي هو الطوبه
1: لحد الان ما نتاح العقوبه.
0: الله اكبر. اي ما
1: مدري عينك عم بسام.
0: ايه خبل
1: سان
0: خبل.
1: امين كانوا دول حاخاء.
0: ايه
1: يفننون.
0: هذا طبقن اللي يشوفن. اي اول اللي يشوفن هناك يطبقن عليكم. يشوفها تشتغل ولا تشتغل عممها.
1: ايه صرنا هيك ضابط.
0: قد حلو.
1: قد حلو.
0: ولا انا خبل هذا صدق خبل.
1: يعني والله انت مدح شافك زيقه ما توجعني
0: عزرج ليه فرقسن. طيب تحياتي لك. بول شكرا جزيلا.

0: وارسلان.
1: سالف لي.
0: والله كانوا أزي شيء عاقبوني أخوي الكبير، مو أبوي طبعاً، أخوي الكبير كبيرنا. على السبح كان يسموني قبل بالبيت عبد الشط. 24 ساعة ساكن الشط. والله العظيم سلطان ما تشذب عليك. عبد الشط بذيك الظهرية أسبح.
1: تنزل للشط.
0: أنزل للشط.
1: زين.
0: ومنه أخوي الكبير الأكبر من عندي بوق الملابس.
1: هم الظهر.
0: الظهرية والله العظيم.
1: لا ما دافتي ما شو الموضوع الظهرية، ليش الظهرية؟ ما أعرف.
0: وحتى أخوي قال لي قال لي أخوي إحنا ما منعك من السبح، قالوا لك الظهرية يضغ دمار.
1: إيه.
0: وبحدك أنت.
1: إيه. وبالشط.
0: اطلع.
1: شين شاب موضوع ال. ألو.
0: سلطان. ألو ياك.
1: إيه.
0: اليوم ما أعرف الإنترنت ما أدري إيش بينا ماله.
1: إيه. مو زين.
0: إيه. بقيتوا لنا.
1: لا. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مساء الخير.
1: مساء النور، يا اهلا وسهلا، شلون الاخبار؟ وينه؟ شو مساء الخير وراح هذا؟ شنو صار بي؟ ما مستحيل. يلا اتصال اخر. الو
2: مرحبا،
1: يا اهلا وسهلا،
2: شلونك؟
1: شلون الامور؟
2: ليش انت البارحه شققوني عجل؟
1: اني؟
2: لا امي.
1: معقوله؟
2: معقوله زوجات؟
1: مو
2: والله.
1: زين.
2: لا حول الله.
1: اي والله
2: تخلص من عند وحده من اثنين.
1: والله ما ادري
2: حياتنا كلها 24 ساعه وياه.
1: ايه
2: دكتور منير.
1: مزاج ده. دكتور منير ماكو اختفى راح مع.
2: ايه خليه مو انا ما لي علاقه بالموع بس. تفاصيل الكلمات اللي عندك.
1: اي تقبل. اي
2: عايشه ويانا.
1: والله صدق.
2: اي والله.
1: طيب سولف لي.
2: عيني انت.
1: شنو؟
2: والله يا ابو السلاطين اكثر شيء كنا نتعاقب انا وسلم على المالخ بيناتنا.
1: تتعاركون بيناتكم؟
2: اي بين رويسيه.
1: زين وشنو نوع العقوبه؟
2: الله.
1: قلت
2: لي.
1: زين. اي
2: احلى شيء اكو صون دبام ما هو بالمنور.
1: اي
2: انت شوف التعذيب النفسي قبل لا تتجسد يعني.
1: شوف التعذيب النفسي. اي
2: اي روح جيب الصونده وتعال.
1: اي هاي وحده من العقوبات كانت المؤذيه، ما نروح ما تجيب الاله راح او الشيء اللي راح تنكتل بيه وتجيبه وتعال.
2: بالضبط. تدوى العين تروح تجيب الصونده وتيجي. هسه ومير جاب الصونده واجى انكتل بيها غير
1: زين. اي
2: روح رجعها.
1: ها رجعها وانت مكتول.
2: هذا الجواك شنو؟ الجواك دا يتفرج. انت اسمع مخيلته ما ادري شنو كانت النساديه اللي موجوده ما دافتها.
1: ايه
2: وراح انه انا اوديها للصونده ارجعها للمنور. وسيم روح جيب الصونده وتعال. انت طبعا اللي انكتلت تبقى قاعد تتفرج.
1: ها تتفرج على راح ينكتل.
2: على راح ينكتل. حلوه؟ انكتل قام يلا.
1: ها هيك خلصت.
2: اكلت شيء يعني شرفك.
1: والله ما ادري يعني هيك يعني هيك سالفه اعتقد هي هي هي مؤذيه بالموضوع الراحه والجيه سبب الكتله.
2: انت ايش قد ما
1: انت تروح. اي اي زين ليش تتعاركون انتم بيناتكم؟
2: رويسيه بعد 24 ساعه بيناتنا.
1: اوكي.
2: اي شو تسوي؟ ما احنا ما نقعد راحه.
1: لازم
2: ما اقدر افشر بس هي يعني حلوه يعني انا ما نقعد راحه.
1: طيب
2: تعال
1: اذا اوكي
2: زين.
1: طيب اذا كانت العقوبه هي لان انت واخوك وانتوا قريبين بالعمر تتعاركون يعني تنضربون بهاي الطريقه.
2: تحياتي.
1: طيب حلوه. تحياتي لك حبيب قلبي. شكرا.
2: تحياتي لكم حبيبي.
1: تسلم يا ورده.
2: تحياتي العمار كامل الشريف. اللي البارحه يقول لنا محشو عليه.
1: اي هو قال صح. والله هو قال. اي والله
2: والله البارحه البارحه عمار قال.
1: انا اقول لك بلا ولد انا اقول لك. هو قال صحيح. هاي ما طحتك على عمار صحيح. كل شيء شحتي على عمار صحيح. صحيح والله
2: عمار. والله انا ما ادري منير قال لي بعد.
1: لا انا اقول لك يعني. انا اقول لك هو قال قال قال قال احكوا
2: قال لي والله بس قلت الو.
1: اي قال هو
2: عمار قال لك على عمار
1: صحيح. صحيح صحيح وانت ما محلفني. طيب تحياتي لك حبيب. شكرا جزيلا.
2: تحياتي
1: لك. مع السلامه. باي باي.

0: انت تريد تقول كلمة تاريخ؟ من هم؟ الله يسامحك. يلا ناخذ اتصال. والله ابو امي طحش عليك. الو
1: الو
0: الو
1: هاي
0: لا رجاء هاي ماركه مسجله باسم يعني مستمعتنا الجميله ساره. أستي ساره وهي ساره اي
1: بس هي ذيك هو انا يعني اقدر اسال الان هم اسمي ساره
0: اي هو انت ساره وهي ساره بس هي الماركه مسجله مالتها
1: لا هي مالتها يعني ما اقدر اخذها من عندها
0: لا
1: انا بس انا اخذها من تقولها
0: طيب سولفي لي اكثر شيء كنت تعاقبين عني كنت صغيره ساره
1: انت قولي ايش كنت تسوين
0: هو ايش كنت تسوين تتعاقبين علي
1: اوكي انا كنت كلش حركه مشاكسه
0: زين
1: واهسي بالحيوانات والطبيعه
0: حيوانات والطبيعه شنو
1: يعني انه انا اي شيء برا يعني كل شيء برا احب استكشفه فكانت عندنا نبقه كلش كبيره من البيت كنت اصعد هاي النبقة بس أصعدها من السطح يعني شيئة من التشريفة مع السطح
0: يا النبقة. يابي باع القابلية
1: يعني أكو غصن أقدر أسيطر عليه أنه أوقف عليه هذا الحكي طبعا أنا يمكن خامس ابتدائي رابع ابتدائي
0: زين
1: بالمتوسطة يلا عقلت
0: يعني بعد وقت زين شنو الفكرة أنه أنت يعني تصعدين منك من فوق وتنزلين
1: أي أنزل أو أصعد اوصل للسطح يعني دا اسوي بالعكس الاثنين وهاي كان دائما اسويها الظهريه من ينامون هي هاي الوقت المتعه احنا عندنا
0: كلها الظهر
1: هي الوقت المتعه لان احنا ما نتراقب ما حد يشوفنا نايمين اهلنا نايمين
0: اي فنحاول نسوي كل الاشياء اللي هي كارثه زين
1: اي فاحنا يعني ماما ما كانت تضربنا ما عندها شيء اسمه ضرب ماما عندها عقاب الحرمان
0: صبت العقاب
1: انا احبه عافيه اي شنو انا شيء احبه تحرمني من عنده
0: زين
1: لبسه احبها ما تجيب لي اياها اكله او افلام كرتون بالخمسه ما نشوف هذا العقاب ماما هي بهالطريقه كانت تعاقبنا
0: زين
1: بس انا ما انقتلت لانه عصيت قمت اصيح لازم ينزلوني صح انا بيها انقتلت
0: زين انقتلتي لان عصيتي لو انقتلتي لان صعدتش
1: لا احنا اثنين ما حد يسالني ليش صعدت
0: من
1: انقتلتش
0: من انقتلتش
1: ماما
0: شن كانت نوع العقوبة؟
1: جرم من الإذن وضرب على الظهر
0: واي جرم الإذن يصير فيها طقة
1: شنو إذا كنت تنملص من
0: تحسها طولت طيب إذا
1: بس كانت ونسة يعني
0: هي طبعا ونسة احنا بالمناسبة بس نذكرها دا نضحك بس هي بوقتها شنو واحد
1: أنا ما أعرف أنت ليش أنت بالبداية البرنامج قلت هو ممكن محرج بالعكس هو مفرح يونس
0: مو أكو ناس تنحرج من سالفة ما العقوبة اللي أنت تكون أكو ترى سوالف بس احنا ممكن هاي التفاصيل نحكيها أكو ناس كانت تسوي أشياء بالصغر ما تسولف يعني خصوصا أكو تفاصيل هم ناس كانت تسويها قد تكون باقي سر لحد الآن.
1: أي أنا يعني أنا كنت يعني مثلاً أخواتي من شنو يخافون أجيب لهم يعني عندي أختي زينة.
0: إيه.
1: مرة جبت لها رجل مال دجاجة بابا ذبح دجاجة جبتها رجل مال دجاجة حطتها بالمحفظة مالتها وبالمدرسة من وصلت فتحتها وأغمى عليها وجابوها البيت. كل يسأل ماما تسأل منو حط الرجل مال الدجاجة أنا الوحيدة اللي أضحك يعني أنا المشكلة ما عرفت شذب ولا أقدر أعترف يعني إذا كنت أضحك انكتلت إنه أنا أنت اللي
0: عرفوك أنت
1: والله ما أنت شرست حرام بس إيه عرفوني
0: أنت لو حاشة قال أنا أحلى والله
1: بس أضحك
0: الرائع طيب تحياتي لساره شكرا جزيلا انك تستمين يا ورد شكرا جزيلا هلا بيك مع السلامه
1: مع السلامه
0: شكرا استاذ

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: عم ابو عزيز الحبيب.
0: الهلا بالذهب الجميل
1: الكبير.
0: انت الكبير، شلون الاخبار
1: يا بعد قلبي المحدد
0: الله يخليك. كل الهلا من حد ما نبر نجف
1: يا بعد شبدي مليار هلا
0: بيك. الله اكبر، كل الهلا بيك، شلون اخبارك؟
1: على راسي والله. والله زين بسمع صوتك.
0: على شنو كنت تتعاقب؟
1: اليوم قد اتصالات ويا بالي ويا حبيبي ويا.
0: على شنو اللي انت كنت تتعاقب اكثر شيء؟ الصدق.
1: اتعاقب شنو انت؟ شلون اسمع لحذر عقوبه كنت بالجيش؟
0: لا من انت صغير ما رجيش.
1: وحق الله كان يسهل حذر عقوبه.
0: ليش؟
1: انا كنت العقل المدبر لاي خبازه بالمعسكر.
0: الله اكبر.
1: وكنت دائما بوا والعباس ابو فاضل كنت دائما اطلع. يعني الامر يقول ما دام انتم امطايه تسمعون حكايته الا طلعوا عاقبكم السوق. فجاءوا ربط من وراهم يعني ورا الجنود والزهره.
0: كذب ليش؟
1: فجاءوا من الايام شوف بن عدن قال الامر بويا باكر راح تجي لجنه بعد كم يوم تجي لجنه. هاي اللجنه تريد تشوف اكو فد بالمعسكر فد مواضع يعني حفر مال مواضع.
0: اي
1: صابناك مي مال بزل
0: زين
1: ما منتبهين عليهم. قالوا يا بس احنا ما تكون محفور وهاي. قلت لهم ولي خلصكم.
0: اي
1: قالوا صدق؟ قلت لهم والله ولي خلصكم من المواضع ذني الحفر.
0: زين
1: كان قالوا يلا مشكله.
0: اي
1: قمنا فتحت مي البزل على المعسكر
0: يا بي.
1: اسمع هو شنو هيك شد صغير بس حفرناه بالكرك باليد هذا بعد تدري
0: غرقنا
1: وين البزل احنا انصه من عنده نزل على المعسكر.
0: ايه
1: اجى الامر ثاني يوم الفجر بالتعداد باوا.
0: ايه
1: جلاء كراجة كبيرة مثلا وفتحت المي.
0: ايه
1: لا ابل صامل لان الضباط يقرون الموقف.
0: ايه زين.
1: ايه فقال من فتح مي البزل على المعسكر؟
0: ايه
1: من ناجل لولي. قال له انا سيدي احنا بس من ورا حيدر هو قال لنا نخلص اخلصكم من الموضوع. قال ابو كرار راح اجيب كرسي وقعد هناك. وانتم بالبيريات تفرغون المعسكر. والعباس خلاهم بالبيريات يفرغون المي مال بزل.
0: الله
1: قاموا يكفرون.
0: زين حيدر انت هنا
1: وعاقبوا ترى انا تعاقبت من وراهم.
0: زين وانت زين والله ما قلت لك بالله العظيم.
1: والله انت تدري في اليوم دزوا بيدي 44 مامور جندي. انت لابس بالجيش؟ لا ما لابس.
0: لابس
1: المامور الجندي من توديه مامور. الغير دائره تكلم الكتاب كل مامور
0: واحد
1: يعني مو تعطي كتابه. قال انا ما استلم اروح المعسكر خليه يجيب لي مامور ويجي.
0: صحيح
1: بالعلاوي اوزع الكتب بال المامورين وحصلت على كل كتاب 2000 دينار. الزمه صدام والله
0: ويلي لك صلف انت حيدر.
1: اي والله بالعلاوه بحيث حتى الانضباط يبعون لك هذا الشيء. انا يوزع كتب.
0: اي شنو جندي يوزع
1: كتب؟ انا حطيت 88 الف دينار بجيبي.
0: اي
1: ورجعت للنجف. قضيت 10 ايام قبل لا اهرب بيوم.
0: اي لا نموذج لك
1: بعدين لقيت لك معسكر تدريب ومعسكر تدريب بغداد الثالث بالحله كله فارغ. الامر مو ذولا يجون للمعسكر.
0: أيه.
1: يقولون بوين ذولا ما يستلمونه.
0: أيه.
1: قاموا يدز جنود دوره ماموريه بغداد قاموا يكفر.
0: حيدر تزيان صاحي لحد الان عايفك والكعبه.
1: وحق الله شاب الجيش القدس قام يدق على راسه. لان انا حقني ما اقدر هذا الامر.
0: طيب تحياتي لك.
1: والله ايام تخبل بالجيش.
0: والله تخبل بالله العظيم. انت الله شقافك في السالفه. تحياتي لك يا حبيبي.
1: والله كان طول عذر عقوبه الله شاهد.
0: والله اقل شيء هاي. طيب
1: والله
0: تحياتي لك حبيبي ممنون شكرا جزيلا. تحياتي مع صديقي العزيز علي النعيمي. علي النعيمي فول حبيبي علاوي وضع. سلم لك علي. سلم لك علي. اي والله بس سلم لك علي. علي سلم عليك عمار كامل اللي ما تعرفته. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: شلون استاذ سلطان؟
0: كل الهلا شلون الاخبار؟
2: والله الحمد لله. تحياتي الملك المكساب
0: الله
2: من خلال اذاعه.
0: والله لو ساكت احلى.
2: اللي هو البرنامج ما يكمل اذا مو هو موجود.
0: من هو هذا
2: عمار كامل؟
0: اي وش تريد هسه؟ لازم شنو؟ لازم اقول لك اي والله وصحيح وما ادري شنو هاي؟
2: لا عادي حتى لو ما تقول لي خلاص احنا شهادتنا دي
0: شنو شبيها؟ مفضوحة مو مجروحة.
2: لا لا مجروحة
0: والله شهادتكم بي مفضوحة بالله العظيم. طيب تعال سولف لي شنو اكثر عقوبة تعاقبها من انت صغير او شنو السبب؟
2: خالة عنده سيارة كانت ماليبو.
0: اي
2: فهاي الماليبو بيها دقمة بصف السويتش الدوسة تشتغل السيارة
0: زين فقصة. اي
2: فالظهرية هو نايم. فشي يسووني مثلا انا وولد خالتي انا ما اروح وياهم طبعا انا ضايب البيت بس اعلمهم شلون يشغلوها
0: زين.
2: اي فطلعوا بيها هم يتعلمون سياقه طبعا. اي ابص الشارع طفت بعد ما اشتغلت. زين رجعوا
0: اي
2: سياره ماكو.
0: اي
2: راحوا قعدوه
0: زين
2: قال لهم منو علمكم شلون شغلتوه شلون طلعتوا؟
0: اي
2: علمنا محمد.
0: زين
2: تعال محمد شايف هذا الحائط كله لبخ.
0: الله
2: إيه.
0: الله
2: واقف على الحائط حط طابعك لي ورا
0: إيه.
2: وش خاص من فوق لي جوا تحت اللي خلى الدم يطلع.
0: يا الله والله خوش عقوبه زينه كيوت
2: والله العظيم. وبالحار هي اكبر عقوبه لي هاي.
0: هو شو يصير منك
2: خالك؟
0: خالك شنو كان بالامن؟ شنو العقوبه؟
2: لا بس هيك على مود السياره.
0: اي
2: زين.
0: اي والعقوبه ما جمعت الامن هاي قديمه.
2: اي هو مو كان سطل الظهرية اللي يطلع ما عنده جازة بالسيارة يفتر بيها يا اخو يزمونه.
0: طبعا شنو يزمونه بذاك الوقت اللي يزمون بعد شي هده
2: والله بعد
0: ما تقوم لقيامة خصة ما سافت الجازة كان الموضوع كلش صعب. طيب
2: ايه فها اكبر
0: عقوبة تعاقبتها. طيب
2: نعم
0: تحياتي لك محمد حبيبي شكرا
2: جزيلا.
0: اهلا بك مع السلامة. ناخذ اتصال. الو
3: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله
3: أستاذ سلطان شلونك حبيبي؟
0: كل الهلا بيك يا هلا ومرحبا.
3: الله يحفظك. أني أخوك صلاح الشيخ لي.
0: كل الهلا بيك
3: بالمهلا يا حبيبي. أو طبعا أصلاً. أول مكالمة ويا جنابك الكريم.
0: كل الهلا أتشرف أني
3: بس فدول عمرك فدول عمرك. بس الموضوع شدني ورجعني بحدود 43 سنة اللي ورا.
0: زين شنو العقوبة بالله صلاح؟ أي
3: كنت أتعاقب على شغلتين.
0: أي اللي هن
3: اول شغله ايه؟ اول شغله بوقت السياره الظهريه.
0: الله دائما الظهريه دامت.
3: هي هاي الظهريه كان ايه؟ تعيش بقد تراب ايه؟ يرجع والدي من ايه؟ الدوام
0: الله يرحمه
3: ايه؟ يرحم والديك ايه؟ هو اتغدى ارتاح ايه؟ اني بوقت السويتش وطلعت. طبعا هي مو سياره هي سفينه نوح
0: شنية.
3: اذا تتذكرها اذا تتذكرها الامبالا والكابرس السبعينات
0: امبالا 78 تجي خبل.
3: لا هذه كانت 73
0: الأمبالة.
3: الأمبالة 73 400 كوشة جواية يلا وصل شوية للبنزين.
0: والكوشة متصل مو منفصل.
3: متصل جرة واحدة وجلد يجي وكيف تعليق
0: في الدول عينك. زين
3: اخذها اضرب بها فره بالمنطقه.
0: اي يا لون بيجي
3: وارجع
0: كانت
3: ابيض والداخل جلد ماروني.
0: ماروني اوكي كان يجي منها بيجي اغلب شيء هم
3: يعني. يعني هيك على اوف وايت.
0: اي على اوف وايت هو هذا لون.
3: اي هو هذا. اي
0: زين
3: ارجع اضرب بها داير وارجع للبيت القى
0: واقف
3: الله يرحمه واقف
0: الله.
3: واقف
0: اي
3: واقف
0: اي
3: النطاق بيده.
0: شكرا حلو. ايه كيوت يا اخي الابهات كلهم كانوا كيوت في الدول عينهم ايش قد عندهم يعني تحس اكو عندهم رحمه وحب للحياه والله العظيم. ايه زين
3: الحرب ايران حرب ايران العراق استهلك مليون نطاق.
0: ايه
3: والدي استهلك علي مليون وستة.
0: زين والدك مستهلك عليك اكثر ما مستهلكين جماعه الكوسترات من حطوهن على البيبان تذكره؟
3: على البيبان
0: نفس السالفة. طيب والعقوبة الثانية
3: المصيادة.
0: ايش بيها؟
3: المصيادة المصيادة كنت تتعاقب عليها هواية.
0: أم المصارين؟
3: ما أم المصارين
0: والله.
3: أم الدفلة.
0: زين
3: ليش مو فد يوم ليش مو فد يوم أنا طالع وضربت السيارة
0: يابا؟ شنو ضربت السيارة؟ ضربت السيارة دعمتها لو ضربت المصيادة؟
3: اي لا لا دعمتها ضربت لي عمود لا تتذكر عملت التليفون
0: طبعا كانت هي نوب هي كل شيء ما بيها العمود يوقع
3: ما بيها شيء العمود وقع وهي كل شيء ما بيها
0: ايه
3: والدي ما درى ما درى عبر الموضوع
0: زي.
3: ورا يومين ثلاثه اكلت كتله مضاعفه على مود ال
0: شلون درى
3: واحد من الجوارين قايل لي
0: طيب هذا في الدول العينه
3: هم راح الدار حقها هم
0: الله يرحمه
3: واستعملت المصيادة ما بقيت للنيون البيت صاحي
0: الله.
3: إذا تتذكر النيونات التيوبات ما قبل
0: كانت اسمه فلوريسن
3: الشركة إيه؟ ما بقيت للنيون فليبس. صاحي
0: زين
3: مال الفليبس والنور الذهبي
0: نور الذهبي صح
3: النور الذهبي على ذنك انت تاكل كتل
0: الله اكبر والله يستاهل يعني الله يرحمه هو بس يستاهل هاي انا ايش قلت لك هذا يعني اخي مع احترامي طبعا اكره هذا الجيران الفتان للاب يا اخي إيه خلاص غلي هلس يعني مو هيك الله يذكره بالخير احنا كان عندنا ابو احمد قاسم
3: الله يرحمه اي راح الدار حقه
0: طيب
3: راح.
0: بس ذني اكثر شيء تتعاقب عليه يعني بوقت السياره وموضوع المصياده
3: بوقت السياره والمصياده
0: اي والوالد كان يمسد على جبينك بالنطاق
3: اي لا لا يعني الحمد لله والشكر ما بق جزء بجسمي ما ماكل نطاق
0: طيب تحياتي لك صراحه وانا اشكرك شكرا جزيلا
3: وممنون منك
0: الله
3: يخليك على هالبرنامج تسلم
0: يا حبيبي شكرا حبيبي مع السلامه عندنا اتصال على الارض سحبه يلا اعطيني اتصال الو
4: يا شيخ الشباب
0: هلا بشكر
4: شكرك
0: شلون الاخبار
4: والله الاخبار مو زين امور الخير والدوام
0: ليش كل شيء ما ليش كلش حلو الحر كلش ما بي جو حلو جميل لا بس انتوا تكبروها للسالفه والله العراقيين تكبروها كلش ماكو واذا درجه الحراره 43 44 بالسيارات عادي شنو يعني
4: بشر من قاعد يكبر ولا قاعد بعد الحين
0: شنو اكثر شيء تتعاقب عليه
4: والله طول تلعب طول ضغط خافي هذا حر
0: والله
4: ابويا الله يحفظه يرحم والديك
0: الله
4: ما يفتني ولا شغله
0: ايه
4: يمي الوالده
0: ها الوالده الفتانه
4: الوالده تكتمي هي الفتانه
0: ها هي قلت لك
4: يمكن خطت عليها في 2000 متر صغيره
0: حلو ممتاز زين ما شاء الله
4: ايه والله العظيم كتله بالصاله
0: شتنكتل زين هو ما يعقب على الموضوع؟
4: لا مين شهيد
0: ها خلاص بعد اذا الوالده تقتل بعد هو شو يسوي؟
4: واحد قال هو طول وقت الموضوع تكرجع وانجرح شو تسوي؟ ايش تسوي؟
0: صدق
4: والله وقع بعد ثلاث ساعات المهم ايش
0: هو احكي
4: انت تتحور هو
0: احكي ايه
4: بس اتوب قال له هو سوى لك شيء يعني ما وصل له
0: زين
4: 30 هذا طوب البي شايف هذا الشيء يقول يطلع طوله متر ونص
0: الله
4: عقد الزق ولا الصوره تطلع الصوره لو صلنا بتوقف ب 30
0: والله
4: انقلب لعب مؤثر
0: صدق لعب مؤثر زين
4: والله انقلب لعب مؤثر
0: هو المشكله كان عندهم قدره على الكتل هو ما ادري هي كانت الكتله قويه ما ادري احنا كنا يعني رشاشه رشيشين ما اعرف اكثر شيء انت ممكن كنت عطوبه اي طيب تحياتي لك شكر حبيبي ممنون منك انا شكرا جزيلا تسلم يا ورد هلا بك اخذ المنير ليش ما قاعد تاخذه منير بدا يقبل ياخذك هو يجمعنا بالذكريات العمر بس شوف الصورة ما بتصور تعرف

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: سلطان.
0: اهلا.
1: مشتاقين
0: والمنقذ الجميل.
1: مشتاقين لكم كلكم
0: والله. هاي
1: قبل شنو انت ايش كم يوم ما جيت قدمت البرنامج؟ يوم لو يومين؟
0: يومين.
1: ايه مو دا اقول انا مليت روحي يومين ماكو يا ما ادري
0: بس مصارت جمعة
1: ما ادري هو انت يوم ماكو بعدين نشرت انت على انستغرام قلت لي من قلت لك احنا ننتظرك وانت باربيل قلت لي
0: ايه
1: شغل
0: ايه
1: وبعد ما فتحت صار 4-5 ايام مفاتح ما سامح عبالي يعني بطعفت الشغل احنا
0: لا لا لا لا انا بلغكم اذا صار هيك سالفة بلغكم طبعا
1: لك قبل شوي الاتصال وقبل تقول لي احنا رجيتشين يا رجيتشين فاليوم دي الايام رجعت من الطوبة تمام عباس اخويا رابط الله يرحمكم تمام
0: زين
1: وحق الله لزمني بحيث واني دا اركض هو ضربني ما اتذكر بايده فشايل بايده شايل بايده عصا التبختر
0: اويلي
1: تتذكرها عصا والله سلطان انا واركض رجعنا بظهره بحيث طقت بظهري
0: زين
1: تسمع عصت تبخ بحيث من بعدين خطيه ورا ما هدا وكذا تعرف احنا فرق شعبيه وقرى بدياله تعرف انت مني نروح العب طوب ماكو سافل والمنحاط
0: والله وين وين زين
1: كلها تدور لك جو
0: زين
1: وانا حليه و15 16 سنه ونواعي اروح بالزلك
0: الله
1: اروح بالزلك
0: زين فهو كان من باب خوفه عليك يعني
1: اي والله لانه بابا اخر شيء كبرت وعيت عفت الطوبه قال لي ها هسه الله يرحمه متى عيونه هو توفى
0: قال
1: لي هسه فهمت قلت له اي والله فهمت قلت له فهمت الجماعه كلها شبان
0: قال هسه الله فهمت السالفه ما كنت تفهمه ما كنت مركز بالموضوع
1: اجيت بعد مش قاعد 15 16 سنه وتوني بدي ابدا اطلع لان انا طفل ما اطلع بيت بستان مدرسه بيت بستان مدرسه فمن كبرت شويه اعداديه قمت اروح العب طوب
0: وين راح موقف ايش تصير طيب ناخذ فاصل عندنا اتصال يلا لا ناخذ فاصل يلا فاصل قصير ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يهنئ الصحفيين بالذكرى 57 بعد 100 لعيد الصحافة العراقية ويؤكد: نؤكد دعمنا للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية في الوزارات الحكومية كافة. العراق يطلب من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط كركوك جيهان لمدة عام. التربية امتحان يوم غد لطلبة الثالث المتوسط، سينتقل اليوم الذي يليه. الناطق باسم القائد العام: اتفاق مع كردستان على حماية المنشآت النفطية واستئناف التصدير. البيئة تنفي الادعاءات بشأن عدم صلاحية المياه للشرب والاستخدامات المنزلية. مصدر للرشيد: العثور على بقايا طائرة مسيرة ضمن منطقة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي. عرقشي واشنطن مسؤولة عن مخفي اعتداءات إسرائيل على لبنان. باكستان: الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. المنتخب الوطني يصل بوسطن استعدادا لمواجهة النرويج. طقس العراق غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة. تابات الحساب الجاري، جار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصبح.
3: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5. جديد جديد جديد على الرشيد FM.
4: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: طيب شان من ايضا يجاوبون عليه. ارقام الهواتف 7211-4-0-2-1-1-6-1-1-7 وعلى الواتساب 0-70-1-1-4-1-1-5. ناخذ اتصال. الو، من هو؟
1: عفية الكبير
0: حكي عليك والله.
1: لا اي طبعا
0: والله
1: ما يرد على اعلان ولا صاحبك منير.
0: اي والله ما لا ادري هو حد، بس هو اول ما قال لي اخذ هذا الشخص. ايش قال عليك هذا الشخص؟ خبصنا خبص.
1: ايش فيه وان قهر عليه؟ انت حاطين له تبريد ولا
0: حاطين له تبريد وراه ظهره؟
1: لا عاد ايش فيه؟
0: 24 امين
1: عجيب. لا ايش فيه اذي المستمعين؟ ايش فيها
0: هيك؟ هو عنده رهاسات نفسيه ما الطفوله.
1: الله يعينكم بالقرآن انت والعبير، يعني الله يعينكم عليه.
0: الله يا شو
1: يعني بكيفه.
0: انت ما عندك احد من المحل يدرب يصير مخرج؟ حتى بلكت نستغني عن الخدمات.
1: هم يضيعون كل ساعه يبطلوا، ونخلي عمار ساتر عليكم بالمحل قاعد ومستقر. والله عوف مستقرين فيه والناس تعرفه. ويا سلام.
0: زي ليش ما ما ما ممكن شو اسمه يعني ان شاء الله يمك
1: عد الشغله يم غير تلقى يشرنا على هاي. واشترى طبقه بيض هسه سويت له دعم، نزلت له سعرها الاصلي 1500.
0: بي صارت الطبقه هسه
1: اسوي هسه اليوم جبت عليه بخمسة وربع، راح احطها مغلس ابيعها بستة حجي. زين اي ب 62، وهو سعر الحقيقي تعرف ايش قد؟ 38000.
0: صدق
1: يعني لحد الان يحلب طبعا غير سعر الحقيقي من كان مفتوح من نام الشمال ومن ايران وهاي. اي هسه نفسه ب 62. هو هم يجي الشباب هنا دبلجو الكرتونه مال السلطان والمنتوج مال عمو.
0: هيك
1: اي استاذ سلطان. ما نشرت قبل شويه في الكربله قبل كم يوم.
0: اي
1: فصار

0: في غرامتين بدقيقه واحده.
1: شنو هاي؟
0: اي والله لا بعد ما اروح الكربلاء التوب وعداني مؤمن
1: على لا تروح بسيارتك وامشي على كيف يا سمو. اروح انا وارجع كل شماك وبعد تمشي
0: انا امشي على كيف. بسمعني نزلت على محل اخذت بطل مي واشتريت الاشاره خضراء داخل كربلاء وين السناتر.
1: طيب
0: فانا ما لحقت الدار دعبر الاشاره.
1: اي
0: المهم لقيت ان غرامتين 100,000 بدقيقه واحده. فانا عقبت على هذا الموضوع. طب لذلك جماعه السوشيال ميديا انت تستاهل انت ملابس انت كذا. انا بحياتي الطبيعيه 24 ساعة لابس الحزام. فمقصد كلامي الشعب هسه احنا شعبنا ليش ما مثلا ليش ما يقولون انه ليش غرامتين بدقيقة واحدة؟
1: ليش ما يحكون على غرامتين يحكون على انه ممكن ينتقدوك؟
0: يعني ما يفتهمون محترامات الزيانين واللي يفتهمون. يعني يمكن 100 واحد يقول انت ملابس الحزام وتستاهل. اوكي انا استاهل وغرامة واحدة حقها. مو بدقيقتين غرامتين. يعني بدقيقة واحدة غرامتين. موجود الوصل. حتى اسم دفعته هو نفسه بالمرور ما مقتنع. قلت روح تسوي اعتراض. قلت له ما اروح اسوي اعتراض وارجع اصير 200,000. زين ادفعها. المهم دفعتها. فهذول هسه بالفيسبوك هم هذول اللي لا فهم ولا علم. هي اكفت قضية ترى معينة استاذ سلطان. يعني احنا الشعب مالنا عجيب غريب. اذا شغلة صح يعني ما يأيدوها. شغلة غلط فاشلة تافهة مدري من حط رأسا تصعد. زين
1: صدق على قولة عمار يقول احتمال حتى ما عنده سيارة اللي دي يعلق لك.
0: والقرآن صحيح ممكن.
1: هاي
0: شغلة. شغلة ثانية نشرت كرزات. فقلت هاي سعرها بكل مكان ب20 حنبيعها ب16 كان. بس ما حددت كيلو غرام.
1: زين
0: مبين الكيلو يعني هو كيلو حب شمس الشارع بيش 5,000 6,000. يمكن طبولي. زين طبعا هي فادتني صعدوني الحساب مالتي صعد فول بس دخلوا عليه ب201
1: اويلي
0: دزلي. فمن اقول له شيري يقصد هذا الكيس اللي 10 كيلو غرام يريده بسعر 16,000 دينار. هاي طبعا انا اكتشفت كمية الجهل بالتوك توك
1: مو طبيعي.
0: ما تعد
1: ولا الجمهور يختلف.
0: يختلف بالفيسبوك ارحم بالانستغرام كلش مرتبين. بس هاي شفتها بصفحتي هسه اليوم تشوفك اياها. يعني ما
1: شو تريد التجهيز؟
0: ما ادري دو اخذكم هسه ما ادري
1: شنو هو. شو عرفت انت من تشيس ب 16 وتريد انت شنو الشبيك؟
0: تشيس كبير هيك بقد راسي. يعني 10 كيلوات يريدوا ب 16. يعني ادري بيش يعني كيلو ب 500 دينار
1: عمار يريد واحد. يا
0: ما ماكل كرزات
1: ما ماكل ما ادري ايش بي يا اخي. تحس الولد هذا قاعد بتشول ما دافته ماني. تعبني عمي تعبني.
0: عمي هسه سوى هاي الحركه من يجي راح انطيك كيلو حلمود يجاوبني بسرعه. امان الله والرسول.
1: شو تريد؟
0: هاي خلصنا منها راح انطيك خلاص. وعلى ليضه اللي يريدوا يشرط علينا
1: لا تعطي وان شنو ما تعطيني.
0: انت ما يخالف تجي سلطان انت الثقيل الكبير.
1: خليك هسه تعبتني
0: انت الكبير ما قلت انت نضرب سمك هو خليه اضرب فيك
1: كرزات. ايه لا سمك فوق الله.
0: اي والله سمك خليه.
1: تعال سولف شنو اكثر شيء من انت صغير ولا وانت انت من انت صغير تضخم
0: خلتكم
1: كيف ايش اسمه كنت تنكتل عليه
0: حج كنت تنكتل اروح العب دعابل الظهريه اول ما تنام امي. فانا كنت بالدعابل كل الشاطر اربح احطهم بالجارو شايف هذا زين الزينات القطهن الفرفور اذا تتذكرهن اليمين حج اجمعهن واربحهن من المنطقه وتلقفني امي مثلا بالاربعه دايحاني بالشارع تقتلني وين الذبهن؟
1: ايه
0: كان بيتنا لحد الان الحائط مالنا بلوك مال قبل.
1: ايه
0: الذبهن بالبلوك.
1: ايه
0: زين؟
1: ايه
0: فهي الذبهن بالبلوك كلهن انا ظل ابكي مهم يصير ثاني يوم اظل احوص عليهن الزم الحائط ابدي ازرف بالبلوك من جوا.
1: زين
0: يعني المهم ازرف زرف زرفين يلزمني ابوي يقتلني.
1: ايه
0: من انكت من امي وانكتل من ابوي من ورا الدعابل. هاي وحده. والثانية هم كنت اخذ السيارة مال بابا على اساس اغسلها.
1: زين مال من العفو؟
0: اغنية قبل شوي
1: مال بابا
0: مال ابوي مال بابا
1: اتصل لبابا كنا نصيح لبابا ومن يصير؟
0: اي بالقرار
1: والله العظيم شنو
0: هسه احنا هسه انا اعلم غريبة انا صدق يعني هنا الحياة بابا هي بابا ماشي بابا الله يرحمه عمت عيني علي ابوق السيارة اقول له اغسلها فيعني كل خمس مرات يلقفني مرة يعني بهاي المرة اللي يلقفني واقف ليش بنص الشارع ايش متخسر لي مالته هاي بجامع البازة تتذكرها الله يرحمه
1: كان دائما
0: طيب يا ابو جوز مشجره
1: كانت هاي هاي هاي
0: وجقارته هو ما تنزل ابد
1: هاي قاتله
0: سبب رئيسي كذب هو مات وعمره يمكن 70 سنه وقت له زين وجقاره مالته
1: عامله ما لها خص
0: اي ما له علاقه
1: ما له خص
0: يعني اي فكان يقتلني بهاي ومال الدعاوى اللي يحرقون دمي يذبوهن بس ما يقتلوني على ذبة الدعاوى يقتلوني على زرفة الحائط درنا فيه سواء زرفة على مود اطلعهن
1: حلوة هاي خوش خوش قتلة
0: كان والله
1: والكتلة كانت زينة
0: ها
1: قتلة زينة
0: الكتلة بيتنا ببابين وحدة على اللخ شايف ناخذ داير
1: ايه اه حلو
0: هو بمزاجه يعبرها بس حجم الرعب والخوف
1: ايه.
0: مرعب بس هو كان هسه دا اتذكره ممتع اي والله
1: طيب حلو
0: با بس با تفضل
1: با تفضل تع تع تع تع تع تع تع تع
0: شوف دي يسوي
1: المهم اوكي تحياتي لك حبيبي هلا
2: ومن يشوفنا يضحكن عيونه يجي محمل ابونا
1: اي بلال احتمال داعم والله ما ادري احس
2: او تظل تلوم بيمنا الحنونه

0: انت شو يعني شو مثلا تخيل مثلا هسه يعني المدام راح تقول لك يا هذا راح يصير هذا الحوار بينك وبينه من علي مثلا شو يذبك بدار العجز انا حذبك بدار العجز انا حروح عليه اقول له عمو تعال بابا هاك انت نهايتك هيجي نهايتك طلعوا وياك لقاء صدق؟ طيب ناخذ ويانا اتصال الو
1: يا بألو
0: يا اهلا وسهلا
1: شلونكم عيني
0: يا هلا مرحبا
1: شفت المسؤولية مال كورلا
0: نفس المسؤولية مال ذاك اليوم نفس هم كورلا
1: يعني كورلا بيتي
0: علينا ماكو هيجي ما اعرف
1: ماكو مسؤولية
0: ايه شنو يمكن نفسها
1: لا انت لقيت يمكن 390 يمكن 3 أو
0: 9 ما يمكن 9 والله ما ادري هسه خليني اشوفه تعال سولف لي على شنو كنت 19 19 كانت
1: كنا اي 19 الترميم 19
0: اي 19
1: زين كنا كثر شيء كنت العب طوبه
0: عالطوبه؟
1: عالطوبه والله
0: ليش؟
1: كان
0: ليش بنفس الكتله انت انت وبلال؟
1: هو كنا احنا ربط المعلم انا وبلال وانس ومحمد ولد عم اياد ومهند كان واحد من عمام بلال كان هذا بلال مكان داوم فشويه شاخط معقد يعني قال يعني شوف لي اول حدا تم متزوج واحنا جهاز شنو ومره من المرات نلعب شارع قبال يعني بيتنا احنا صاير على شارع تجاري الرئيسي مال الحريه الثالثه بالدولعي وقبالنا شارع المدرسه كان شنو كاتب ماجد شفت الطوبه والطوبه صدت بكرونه خضراء من ابو تقرير
0: حلو
1: زيتوني اقرع اقلام باركر قال لي ابني غير تنتبه قلت له عمو ما شفتك ولا قابل اخر موديل ايه قرابني والله يعني ابني انظر هذا سامنا واحنا صغار
0: ستايل
1: قلت قابل شنو اخر موديل طلع عم بلال
0: نهاية هاي اتصالف من انت صغير يعني مو على الكبر
1: من احنا من احنا صغار هو يعني طلع عم بلال سام قال لا ابو تقرير عشان الجمهور عرفوه ابو تقرير الكبار يعرفوني صغار ما
0: يعرفوني
1: قال صاح لي بسام مدري شنو ضربني جاب ويا الله يرحمه قال لي شنو قال لي شو الموضوع من هذا جماعه الخط الحلو قال لي انت ما شافك تلابس زي هذا لابس اللون ذاك اللون قال ما شافك من هذا قال لي ما ينتبه هذا قبل يكتب
0: زين
1: ابويا قال جبت لك قلت والله قابل شنو اخر موديل قال لي ابى تكتب لي انه طبه بدت الحفله مال كتب
0: حلوه
1: ويا من شنو تلعب انا طيب ما اقول وحدي انا وبلال وانا ومحمد وفضل بن جيران حتى بن جيراننا قتله
0: زين حلو
1: صارت كتله جماعيه اي والله من الرباط
0: ويلي
1: اي والله كتله جماعيه قلت لك والله كان قليل ما يقتلنا بس من وراء عن بلال قلت له غلش قول له يلا ما صار شيء
0: ومشي ولا حق ربعك
1: بس هو قام يخاف منه حطه حلو
0: زين
1: اي عمار اكو شتمه عقب كراجات مفتح مكحول تجيب لك منه
0: ليش لا هو يريد منه مو اكو هاي اكو شفره بينه وبين امير ما ما دافتهم لحد الان اكو دوم
1: طيب تحياتنا محمد كندي خالدي تزين دعوات مع عمار
0: تحياتنا حلوه جميله انا يومي استمتعت بها بصراحه سناب دي
1: فجوم علاوي قلت لك تشوف واحد من هذين الافتخارية قلت لك شرح حد طيب تدري هاي
0: اي طبعا تعال اثبت هسه اي اي بحد ما تطلع
1: والله وانا في الخشم حتى
0: ما ادري شوف اتباعوا علي هي
1: حياتي
0: لك حبيب قلبي شكرا جزيلا اتصالك هلا باي منو مثل منو احكي عليه شنو ذا؟ ها انت محمد يحكي عليك جيت حكيت على ناس اليوم انت لك انت هاي اليوم مسوي حسنات طول عمرك هم بهالحلقه هاي انتهت. ناخذ اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
2: شلونك شلون الصحه؟
0: شلون الاخبار؟ الله يخليك وياي.
2: الله يبارك فيك. يعني انت هذا الاخ قبلي عنده فرط حركه بك اتصال يعني.
0: هو مو يمكن هو عنده فرط حركه اصلا وما شافه من يقعد قبالنا.
2: ايه البرنامج ينطبق عليه 100%.
0: والله العظيم زين. انت
2: طبعا كنت لحد يمكن 19 ما كنت لهم بي.
0: انت شو على شنو متعاقب من كنت صغير؟
2: والله انا يعني ما اسمع زين يعني ما اعرف يعني بس التليفون انا شو تنكتب على حالتي يعني هاي شغلتي.
0: ايه
2: بيتنا قريب من الشاطئ اسبح من انا صغير.
0: الظهر
2: اروح اسبح ظهريات
0: لازم طبعا. ايه
2: والثانيه بيبيتي الله يرحمها
0: الله يرحمها
2: ويرحم والدي. عندها بوفيه فيها غراب يعني ما اعرف فيها حامض حلو ما ادري شنو هاي السوالف. الضم فالبوفيه ما تنفتح بنت اسحاقها تتفحط بجوا تنفتح فمن فيديو.
0: ايه
2: فكنت على هذا الموضوع حمل انكتل هواي.
0: شو تسوي بالبوفيه؟
2: والله لو شخات اخذ يعني شغلات ما تفيدني يعني
0: صدق شغل هي شغلات ما تفيدني وما استفاد منها بس انا المهم اخذها. ايه

0: يا
1: في
0: ورد
1: امان
0: حبيبي،
1: الله،
0: مع السلامة.
1: مع
0: باي باي.
1: السلامة.
0: اجلس اقارك ايدك. شنو اتصال؟ الو محمد، ما يقبل يصعدك والله. الو
1: الو،
0: الو،
1: مرحبا.
0: الله، هسه انت تقول لي على شنو كنت تنكتر من انت صغير؟
1: يا من عدن،
0: ها؟
1: يا من عدن.
0: من انت صغير؟ انا مالي خص يا من عدن، انت قول لي
1: شوف،
0: اكثر
1: احنا
0: شغله شتكت عليها.
1: كان اكثر من واحدة، بس واحدة طبعت،
0: اي حلوه، ما طبعت.
1: طبعت الى درجة انه انا لحد الان الشغلة اللي انكتلت من وراها لحد انا اكرهها واموت منها.
0: زين، اللي هي
1: مرة جو علينا خطار،
0: زين.
1: احنا كنا قاعدين تكريت في عمارات المجمع السكني، عمارات فعلى طابق ثالث. جو يومنا خطار، ما ادري شنو، تغدوا، فكان يدخن الرجال
0: الخطار،
1: الخطار السيجارة عن نصه ذبحه.
0: زين.
1: احنا على ابويا ما يدخن، عمامي ما يدخن، وما عندنا حد يدخن.
0: اي
1: فعاداتنا كانوا انه ننزل من طابق ثالث للارضي، نوصلهم ونرجع يصعدون امه وابويا.
0: زين.
1: فابويا ظل يبني السياره، انا ايش سويت؟
0: اه
1: اخذت النفاذ ورحت للمطبخ.
0: زين،
1: هي هنا لقطه الغباء،
0: ايه
1: ورثتها، دخلت طبت امي، كانت تقول لي شنو هالريحه؟
0: شنو الريحه؟ ايه
1: ماكو، ما امي
0: ما ما
1: مديره
0: ما
1: مدرسه
0: ما
1: الا
0: ما
1: شويه.
0: ايه
1: ماكو
0: صقلها
1: ريحه.
0: شوي. ايه
1: احنا
0: الله
1: اللي
0: يمسح.
1: بجدي يعني، هسه مثلا انا يمكن من انكتلت عمري يعني رابع خامس ابتدائي هيك شيء. هسه ابو الرابع والخامس ابتدائي يطلع من عندها مو مثل الشعره من العجينه،
0: ايه شنو
1: يحلف وما ادري شنو
0: يطلع
1: ويطلع.
0: صوت على ذاك.
1: انا صاحت بيا، كانت تقول لي جيب خلاص حلقك.
0: الله،
1: يوم انا اشتغلت، هي دفعه واحده قعدتني بالسوابق بالمطبخ،
0: ايه
1: قالت لي ايش عندك باكر دروس؟
0: ايه
1: قلت لها لا ما عندي شيء، جابت الجنطه حطتها في صفي.
0: ايه
1: قالت لي خاف تروح تغسل وتشذبني قدام ابوك.
0: ايه
1: الظل قال لي حد ما يجابوك.
0: يابه،
1: اي والله، راح ابويا المغرب انا على قعدتي.
0: ايه بالمطبخ،
1: بالمطبخ
0: حالك حال الخوش ولد. ايه
1: كانت تقول له مصطفى دخن.
0: ايه صار
1: ابويا داش علي كل الدقم. حجي ثق بالله علقني فلقه، والله رجليه فوق وراسي لي جوا.
0: ايه والكتل الزين
1: انكتلت كتل.
0: ايه
1: ما ماكله. يعني انا بوقتها والله كتلني، لان مو كتلني لمصلحتي، كتلني لان هو يكره الدقايق. فقال احنا ما عندنا حد يطلع، وثق بالله على الحد الان اختنق اذا احد دخن يمي سيجاره، مع انه ما ادخن نرجيله. اوكي
0: والله
1: نرجيله، والله ما بيها مثلا ذيك الريحه القويه مثل السجاير وبالملابس الظل وهاي. فاختنق والله، يعني قلت لك كانوا يصعدون وياه طلاب يدفعون الفلوس خط وفلوسهم وما خليهم يدخلون بالسياره. اموت انا ذيك الكتل، اما ما كتلت الطابه والدعابل ومتى الظهر افتح الباب واطلع وتقعد المغرب تلقاني ماكو. قبل وين كان التليفون حتى يقولون انا وين؟
0: وين ماكو اللي يطلع بعدها، بعدها هاي الله والعذرين ما تدري بيه
1: يعني. الله وكيلك كانت اللي تشفع لنا جيراننا تصعد لنا. لا ومصطفى وعيب وهاي ما شنو، ما اوكي متعديها. من يجيب ويا تقول له وين كتل اللوخ؟ لا الشغلات الكبيره كانت شو تسوي؟
0: طفوله بريئه
1: هي ايه، من كانت شغلات الكبيره هي تقتلني وانت ابو وعد قل لها يقتلني.
0: ها شفتين
1: يا بعد كتله وعد تكتب علي.
0: الله حساس قام متونس.
1: اي لا لا الحمد لله وشكرا.
0: اي الحمد لله
1: هسه لا والله التربيه الحديثه لازم تخاف عليه
0: وتعاقبه وتقول له غرفتك.
1: اي والله
0: غرفتك شنو؟
1: ايوه ما يصير
0: ماكلين طنكتل احنا صدق كذب.
1: يا طنكتل عمي والله. كان عندنا استاذ محمد مدرس فيزياء، احنا طلاب سادس كل واحد شاربه ثالث حلقه. والله اذا طف ضايج الكل القاعه تنضرب اربع خمس مساطر. زلمن يقول
0: اخ
1: ليش؟
0: صح.
1: شو سوى على اساس انا وصديقي غسان الله يذكره بالخير الواته نطبق ايدينا ثيناتهم.
2: حتتهون. ايه ايه تهون.
1: ايه انت زي ما عدر صعيدك ليفوق على بعد المسافه تصير قليله والضربه تصير
2: عاليه. هم شلون كل لك كل الكلاوات مشت عليهم اصلا يعني عرفوها ما يحتاجون.
1: لا كلنا عرفوها وكنا نحب المدرسه.
2: اي نحب ونخاف من المدرسة. والله نحب المدرسه صدق.
1: والله نخاف من المدرس. والله كنت اخاف ام الدسني اروح اجيب خضرات من السوق لان كان المعاون يبيع خضرات.
2: دي الله.
1: والله المعاون يبيع خضرات اشيل هم اخذ صديق وياي مبطل من المدرسه يروح هو يقف بالركن.
2: احترام
1: شلون؟
2: وين انسى؟
1: تاكلون ويا سميرة بن عمتي قاعدين بالكوفي دندخن. طلاب الصف هو مدرس مال عربي. طلاب صف مال عربي درسهم هم قاعدين يدخلون يلعبون دومنا.
2: حلوة.
1: تكشف قال طلابي.
2: طلابي.
1: طلابي.
2: طيب.
1: لا هم استحوا عارف تستحي. أنت ما أدري شو.
2: واحد بيكم يخجل.
1: قال زين هم بس بالخط يعني ما يلعبوا بس بالدرس.
2: برا معلش.
1: أصلي والله شعري.
2: طيب ابو صوف
1: اي
2: والله تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. تسلم يا ورد
1: حبيبي.
2: باي باي. السلامة. يلا ناخذ اتصال. الو.
3: هلا سلطان.
2: اهلا.
3: مساء. الايس كريم بالشوكولاته.
2: يا اهلا وسهلا.
3: الجو حار.
2: الله
3: لك. والعمار تحياتي.
2: الله يخليك يا ورده في دول عينك.
3: ما تقبل اقول العمار.
2: لا عادي انا شعلي انت قولي له. تي تقولي له قولي له.
3: لا لا خاف يعني مو انت بالطابة.
2: لا مو مش هاي مالي خاص بي هاني.
3: ها عمار. عمار شلونك؟
2: يقول زين
3: عمار يعني صاير خربان عمار هالايام ما اعرف ليش.
2: ليش
3: والله ما ادري
2: صدق.
3: اي والله
2: ما ادري من اي ناحيه.
3: تحياتي لكم.
2: تحياتي ليش قولي لي. شنو اكثر شيء كنت تتكلين تعاقبين عليه من انت صغيره؟
3: سلطان شوف احنا جيراننا عندهم اربع بنات. كنا بنات عم يعني بيت واحد.
2: زين.
3: فاني اني وبتعمي. بتعمي شوي يعني اصغر من عندي مو هالقد يعني. فاني اقعد يعني مثلا الظهريه انظف الشارع قدام الباب مرات يعني واسوي توكي خط التوكي. فهن مرات يزغلن ما يعرف يلعبن لو يتعاركن لو يبوقن هذا الطاش يعني هاي التجاره او يخربن التوكي ذبن عليها مي.
2: صدق كذب؟
3: والله العظيم. اني يعني شوفوا يعني هو صح توكي تخطيط بس انا شوفه من يذبون عليه مي اتخبى اقول له شو ما يعني طباشير فاجيب الطباشير اتعب يعني.
2: ترجعين مرتلخ. بس هو صح كان تخطيطه شوي صعب.
3: زين. فاقول يعني تبقى هاي يومين والله مرات تبقى اسبوع يعني ما حد يتحارش بيها. فشوف هذا يوميا ممسوحه ماكو. فاني زي ما انتم قتلتهم هاي كل مره يعني كل مره
2: كلهم
3: ومش شعرهم وطب جوا ورا شوي تجي امهم علينا.
2: طيب
3: ام بنات. ومرات امي يعني هاد مرات امي تكرم بالصنده تكرم تنزع النعل
2: حسب الظروف.
3: على هاي اكثر شيء.
2: اكثر يعني اكثر هي كانت خلافات ويا الجيران اللي هو البنات اللي بقدك.
3: يصعبوا يعني كل الصعبه يعني امشي من يومهم يعيبوني اروح من ذاك الطرف ما ادري شو يسوون يعني يذبون علي حجاره. اروح يعني امشي من يوم بابهم يذبون علي مي. شنو هاي ايش بيكم
2: لاحين وياك
3: انا اعلمكم. فاني زين
2: ما يحبوك.
3: كلهم كاتلتواني.
2: كلهم كاتلتواني. كلهم
3: كاتلتواني. إيه كلهم فخافون مني مرات يعني. قتلت وحدة يعني استحلتها بالشارع. والله
2: يابي.
3: بالقرآن.
2: زين.
3: حتى طبابتها بهذا النهار
2: المدرسة. رفيس نعم ماكو. إيه. أولي.
3: إيه. رفيس نعم. فعمي قال شنو طرزان صايرة. عمي هم كتلني يعني قال لي عيب وما قلت له هم يتحارشون بيه يعني. يعني كل التفاصيل يعني اول ما تطلع على الباب هم بوجهك تمشي بالشارع هم يطلعوا لك. فهن اربع بنات. فما ابد ما فد يوم الصافين وياهن والله ابد ما صافيت وياهن نهائيا.
2: واسم ما
3: شلون سلطان
2: من كبرتي هيك طاح بك.

0: ناخذ يانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: كيفك؟
0: الله يخليك. من وين؟
1: من
0: ابو العيد. شلونك؟
1: الحمد لله.
0: اخي لك وايد شين كنت صغير.
1: كثرك والله.
0: ليش؟
1: انت والله
0: بيتنا
1: عشان عندي اشبه اليوم
0: زين. انواع حلو. هاي مكس. هاي اثنين هن. فن. هاي فن. زين. هي اكثر شيء كانت على السبح والطوب.
1: اي ماكو.
0: ها.
1: ايه.
0: طيب.
1: بالكامل
0: شنو؟
1: بالكامل
0: هي بكل المناطق اللي بغات هيك. لو هاي ولا هاي. لو طاب ولا ايه. بالنسبة للولد. اي او باسل اذا شوية يعني منطقة. هي ما غير. طيب. من وين طبعا؟ شلون جزيل ولا تسلم يا حبيبي. هي شوفها سواء قبل اللي كان خارج شارع العقوبة اللي هي سافت التعذر على مودة مارس واحدة من فعاليات اللعب. بس ليش ما بتعرفها؟ بس بصراحة يعني ما شاء الله ذريها تعرضت بالتيري. طيب اتصال. يلا الو. مبارك ما مرتاح. الو.
2: مساك الله بالخير استاذ فران.
0: مساك الله بالخير يا علي.
2: شنو هذا عمار بالخير؟
0: شنو يا عمار بالخير؟
2: اليوم لازم المايك.
0: الو شنو؟
2: عمار بالخير وشلون يا ثاني؟
0: سمعت؟
2: اي والله اطلع.
0: وين كنت؟
2: ما شاء الله راديو.
0: وين كنت؟ لا تتضرب من
2: المطبع والله.
0: المطبع ها اوكي.
2: وعمار
0: الغيرة وبعدها يعني هو تمارين ما ليش من الطور؟ الطور هي هو مو
2: عندك أكاديمية. يعني هو محافظ وسط مال
0: ما. وكلهن؟
2: ودي طبق عليه عمار الغيرة وعمار البل. لا والله ما حفظت الله أكبر.
0: أقول لك أنت على شنو كنت صغير تقتل وتعاقب؟
2: أنت في الطين.
0: إيه ليش؟
2: أنت عارفين ما؟
0: زرع هاي.
2: والله. أبوي.
0: شين دراسات؟
2: بالله كان صار سلطان النوبة رحنا سفر مسافر أنا ما أروح مع زميل وشو الشايب يدور منا ومنا أبوي قال جد يسوي قال والله تبغى خليه هنا قال ترى معنا هذا ولا بلا هذا يزدمني وطية ما كسر وأنا قارب كله قلت له والله ما كله كان جيد حلقة كورس أنا بسنوني قال لا أبد ما كله
0: لا أبد والله
2: والله والله صار سلطان يمكن ما روحي تفع على الترب
0: والله
2: يعني والله العظيم روحي تفع روح اروح
0: شنو اقول لك صوره شنو شو على شو تقول
2: في الحائط دار شو مي اجى طاب يم على الاكله
0: اه مدمن انت والله عجبك شيء كل اللي سعد معجزك على هالحاله هاي صدق كذي صدق كذي صدق كذب
2: طبعا هسه عمار شنو هذا عرب غيره
0: تخيل هو يقرط ناس يقرط حرمه ما ادري طاب ما ادري يسوي وما
2: يقرط فلوس الأربع دام يجيت أنت في الشمال
0: البلدية. إيه أنت كنت هناك؟
2: إيوه.
0: شو اسمه؟

0: طبعا
1: جرات
0: وين إيه. لا ما
1: لا ما طبعا انت بيا صرف ما ما
0: ايه عبد اخبارك وبرنامج لا
1: زين
0: والله العظيم نزلت ما ارد على يوم هاي فلا حريم
1: طبعا
0: لك لنا اسمع ابو مالتك انت يوني
1: طيب ايش طلعت من
0: يوني
1: ايه
0: عوف
1: عوف عوف خاصة نفت صار مو مو زين عوف
0: لا ما كبرنا من نفس برنامج سلطان زي ونفس الفكرة
1: ترى شنو يشتغل منين أنا هو مكان مملح
0: يا والله تلتقي تطلع ونفس
1: الفكرة ونفس إيه عايز يعني خم الله حكر علي الموضوع
0: لا مو هيك غير جو
1: بس عاد مثلي
0: آه
1: طبعا إحنا نردد هو يقلد
0: شباب يقول لك لعب بتعب
1: آه ها
0: والله
1: والله بدك أعرفه
0: هو أنا بس كدهي لأن يتقلب رادي وسمع ازدحام ونفس الروبوت هذا المسوي نفس الشغلة يعني راع ازدحام شنو
1: كان ماكي ما يت يبقىك واحد أصلي يبقى واحد يعني كوبي عادي
0: مو لك أنا مثل
1: عباس عاش طيب تحياتي لك حبيب شكرا جزيلا لك تسلم هلا مع السلامة وكل واحدة ليش ما ذكر بقى انت خاطر تذكره فسيزولك مطرب بقى شهر كبرة حتى لو يكلف عليها السلف ما يسبب وش بي لا هو الرجال اللي يحب الفلوس هو يحب الفلوس.

0: رقم واحد
1: ما يهمني. ناخذ وياه اتصال. الو الو
2: والله لا افكر والله ما يجي يوجعني.
1: محمد سد علي سد عليك سد بوجهك والله العظيم والله العظيم سد بوجهك واني اقول لك اياها ولك انت كل صلاحيه ان يعني تشتكي عليه عادي. ناخذ اتصال. الو
2: وين اشتكي؟ وين اشتكي؟ وين اشتكي؟ هو بيج بوس يقول اساس شخصيه بيناتهم.
1: شفت؟ شلون؟ عم وين توجهك؟
2: هسه بس اقدم نصيحه اخوان المستمعين.
1: يلا شنو النصيحه؟ والله طيب.
2: صور سيلفي مباشر تنشوها بمواقعكم انتبهوا دير بالكم، لانه شوفون ايش يصير بعد ما ربك الاسم. ترى الفيديو ابو 10 ثواني عندي قبل ولا دقيقه بس اريد صور 360 درجه القمع عمار وشكله.
1: ويلك صار لك هذا يعني هذا هذا لا
2: ومرة ثانية من تاخذون صورة اتباع الكاميرا شفت ترى والله صار اسبوع جلسة بموضوع شفت فد شيء قوي اتشت القبعات المتبادلة عمار عاد ميت ما اقدر اسوي
1: اتشت انت في يوم انا اخذ الصورة اللي كان كلها تعرف عندي مراية بالمرمال باخذ على الصورة فكتبت بالشات جي بي تي حط بنية شكل عراقي حلوة ذاب مدري شنو واقف صفي تخيل هي صورة هاي هسه تزلك اياها بهالصورة حاط ايدها وظهري بحيث القياسات مضبوطة بطريقة لو تحلي 100 يمين تقول هاي مبنية يعني مو حقيقية نفس حتى تزلك الصورة انا واقف تزلك الصورة من قدام خليك بالضبط مع الخيال مع الظل مع الشم مع الضوء مال المدخل مع إضاءة المدخل نفسها بالضبط هيجي
2: هو السلطاني ليش نصيحة انه دا اقرا انت تشوفني فيديوهات قاعدة اوراق طبق هذا راسها عمار حد ما جنبيته بجاء محمد وبيت محمد
1: اوعك تقول لي قطعة هدد والله.

0: خل قبل
1: يعني.
0: من الاربع سنين الحشره 11 سنه كنت اتعقب على اي شيء
1: اي شيء
0: اي شيء، بس ورا من تعرفت على اصدقاء الحمد لله والشكر الامور طورت
1: اي صار تعقل اي شيء
0: بدت المقاطع بس شغله كانت تدق قلبي طلعت الشارع العصر مو ضري كانت مثلين الله عمر
1: وانتم بالنسبه لك خاطر مالكم ما تطلع عبر
0: بس بس اكمل لك رحمه الله كنت ما ارجع من الحلاق ايش بعت
1: ليش
0: زيان ابو نفر ابو النفط يا باشا ابو النفط هذا الحف تذكر
1: اي الحفر شو اي ممكن ابي مال مال الحفر
0: شنو المشكله وذاك مع اللوز عظيم ما بتكوني وبتشي زين ليش
1: ليش تبين زين طيب ابو محمد
0: هم ايش قتل ما تعرف ودي على دريك
1: زين حلو
0: كونداتي
1: اه هيك
0: اي والله
1: حلو شوف الطفوله حلو
0: بعدين بعدين جيل الوالد يكمل زينه كبيده بالموس ايش احسن لك
1: انت مسوي شفتات هم مسوي لك
0: طبعا
1: تعبان اه شفت يا عوا شفت
0: يا ابو لا فوق فوق ما تلحق
1: اي ما لا ما تلحق تصفط تلحق توعب ما صحيح
0: اي فبعدين عاد طورت على الناس تعرف على عزاوي على بياتي
1: حلو ممتاز
0: قلنا نسوي برات مبادله والحمد لله
1: الحمد لله وشكرا الله يلا
0: الحمد لله وشكرا
1: اي
0: فانتظروا القادم اجمل بالنسبه لمار كامل بتطور نفسي يوم بعد يوم شفنا بصوره
1: اي بدينا بصوره
0: قبل 10 ثواني وان شاء الله شيء بيكري
1: انت إيه بس تعبر الدقيقة بعد خلاص راح نلقاها
0: والله قدرت اعبر الدقيقة ترى مو بلاش فلوس
1: والله
0: جرافات رقم والله
1: الله يسعدك
0: بس مو مشكلة ما دام هديت
1: كل الخير عمر
0: دعوة عامة للجميع نادي صيد 25/12/2026 حفل زفاف
1: حفل زفاف ها صدق طلع عن شو؟ سياقات برنامج يلا عندنا اتصالين سريعات ناخذهم يا ورانا رسالة نسولفن الو واحد انقطع اتصال لعاد الو
2: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
2: ساقي استاذ شنو
1: الله يحفظك يسلمك حبيبي
2: على شنو القنيص
1: ايش بتريده؟
2: ام غزال وهاي وحركات
1: تريده بشرط تريده؟
2: لا في ولا عمرك انت مرام لابس احنا راح
1: لا لا بيعك مو مضك يا نظري
2: لا لا شكرا يا فاتن لا تخلف من ياسر
1: صدق ليش قلت بس انت؟
2: اكيد
1: ما يجي ما
2: مشكلة.
1: لا حضرتك
2: ما شاء الله
1: ايه عبالي عبالي عبالي بيع لك
2: ماشي
1: شنو هذا ستر شكرا من
2: الرسائل
1: 1750 في البارين البارين وين
2: ب 750
1: شو وقت صار؟
2: اول بارحة
1: اي الجمعة الخميس انا اول
2: 1300 هذا عادي
1: 1350 لا 1550 والله يمكن
2: هذا مو شغل
1: هو هذا السيارة تخربط
2: بس مو هذا في حد
1: لا ال ال ال السوبر السوبر والله جبتك اخ بس الخرطه تروح ما راح
2: تعدل لا تعب من
1: لا لا لازم شلون شنو العقوبة كنت تعاقبوا على شنو؟
2: تعرف
1: شنو؟
2: بس
1: لا لا ما كل من حسب قابليته نص طن سيارتك قوية وزينة عادي
2: لا ماكو اطلب معنا لو طلبت
1: لا اراضيكم ايش الارض بس مو نسات الاراضي ارتاح
2: نفسي اوه الاراضي
1: اوه ونو ما يجيك على منطقه مثلا يعني الركن مالتها 200 لا كله 800
2: اي وصل حق لك 8
1: اي شنو اني والله شنو العقوبه شنو العقوبه مره اخر مكمل
2: العقوبه
1: صغير
2: تعديل
1: هو شنو على شنو؟
2: مدرسه
1: بمدرسه ها مدرسه مدرسه مدرسه
2: ايش؟
1: اهم شيء مدرسه طبعا والله انا كل كتير مكتوب من البدع من المدرسه
2: وانا قلت سالفه لك اكثر من ما قلت لك انا وصلت حتى الاعدادي بس صارت لا ما سقطوا وهاي وهاي الامور وما قدرت اكمل صار عندي غلبه خلاص التزمت بشغله وثلاث شهادات اقدر اتدخل الكليه اهلي واجب الشهر الاري
1: بس ما سويت ما سويت
2: ايش يعني انت عشان استبعد ما تمام ان شاء الله خارج عمل يعني عملي ما مو وظيفي

0: اي
1: استاذ شوف انا بعد نظامك والشغله دي الوظيفه ما تصير غني
0: الوظيفه لا فقط. لا سر
1: تغني عن الطبقه طبقه متوسطه فاذا مثلا يدوروا شهاده يدور اطفال يدور هاي الفريات اكو بس لا غير كذا
0: روح روح يا سوكا عسيت مصاحبة يردك شغل طيب سجل هاي سجل ايه سجل طيب طبعا وصلنا لكم نهاية حلقتنا لهذا صراحة عملية العقوبة اللي موجودة اليوم عند المجتمع باتجاه الأفراد الموجودين بأولادهم وغيرها أعتقد اللي منتهي العقوبة. إحنا نتحدث عن موضوع الآن شون إحنا كنا نتعاقب من إحنا صغار. اليوم هذا الجبر صار أكثر وعي صار أكثر إدراك أكثر فهمًا. فلذلك موضوع العقوبة جديا أو حتى العقوبات اللي كنا نسويها من إحنا صغار. صار موضوع اليوم قاطعك وصار موضوع قطع مصروفك وصار موضوع أسحب موبايلك. تخيل إلى أن هذا الجيل وصل إلى مرحلة إلى أنه أنت تعاقب بالأشياء اللي هو يحبها. مو العقوبة اللي هي تكون دائما راسخة بالذن. ولهذا نعقد إلى أن هذه الفجوة الكبيرة اليوم بين الأجيال راح تكبر أكبر لقدام. إحنا أشخاص بدينا نشوف العقوبة. إحنا نعاقب أولادنا أو أولادنا لما يعاقبون شوفوا الموضوع بسيط يوم يومين ثلاثة تي. بسبب هذا الاستصغر العقوبة المجتمع بدأ يستصغر حتى تفاصيل معينة وشوفها بسيط. يأتي سهلا لن يكون له قيمة عند الأفراد. نلتقي على خير تحياتكم جميعا.

خليكم تواصلوا. الرشيد ياكم. أين هالغامزة لتوقيت

0: جزء الأمام نريد أفهم. أهلا بكم الفيديو الصحفي بالذكر 57 بعد 100 لعب الصحفة العراقية يؤكد نؤكد دعمنا للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عفتر رسمية عامة في الوزارة والمؤسسات الحكومية تكفى. العراق يطلب من تركيا تمت اتفاقية خط قريب كروب جيهان لمدة عام. أدبي امتحان غدا لطلبة الثالث المتوسط سينتهي اليوم الذي يلي. ينطق اسم القائد العام اتفاق مع كوسن على النفطية والسينف التصدير. البيئة في الادعاء بشأن عدم صلاحية المياه للشرب استخدامات المنزلية. مصدر الرشيدة العبور على بقايا طائرة مسيرة ضمن منطقة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولية. عراقشي واشنطن مسؤول عن موقف اعتداءات إسرائيل على لبنان. باكستان الاتفاق الأمريكي الإيرانية يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. المنتخب الوطني الصين وسط استعدادًا لمواجهة النرويج. تصل العراق غبار وارتفاع في درجات حرارة خلال الأيام المقبلة. مزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com على صفحتنا في الفيسبوك رشيد من بغداد. شكرا متابعة في أمان الله.
1: لنص النوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط حتى السادس العامية كجون متكامل يشمل الرياضي الفيزياء الكيمياء اللغة العربية اللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على لازمة كاملة وحيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر ارتباط مدمتا بالذكاء الاصطناعي ومراعاة كاملا بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار. رابع الخامس العلمي 150,000 دينار. السادس العلمي 250,000 دينار السنة الكاملة. التسجيل على تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال تيجرام والواتساب 0773-3-3-9-5 وتيجرام HIS21. نوفا اكس خيارك الامثل.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد وربح يتضاعف والخير يزيد كلش سلة. اعلن على الرشيد الإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-300 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعتكم الرشيد وياهم.

الصوت اللي تبر الصوت اللي تبر صار أقرب صار أقرب. إذاعة رشيد اليوم معك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامج المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية رشيد FM إذاعة رشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العافية يا رب. إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

ظلوا ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح بحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.
8: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
9: اسمعوا اغنيتي الجديدة على اذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير جارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض ورافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. والآن تجري مباراة مصر مع بلجيكا. المنتخب المصري كنا مع المنتخب المصري المنتخب العربي قلبا وقالبا سجل عاشور عمر عاشور سجل هدف على الحارس كورتوا. لا هدف مرعب. الشوط الثاني راح يبدي بالنسبة للمنتخب المصري والبلجيكي. كل التوفيق إن شاء الله ومساءكم حب ومحبة. باكر إن شاء الله راح تكون عندنا تغطية خاصة على مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب النرويجي. فكلنا إن شاء الله مع أسود الرافدين وكلنا إن شاء الله قلوبنا وروحنا وأصواتنا كلها وياهم إن شاء الله. مساءكم حب مساءكم محبة. عندنا موضوع اليوم إن شاء الله ينال إعجابكم، لكن خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

0: الله عليك يا عموري. الله الله الله، حلو فرقة فلامينغو، عشتي لك عموري. تحية لكل الأصدقاء وتحية لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115. أكو مسعدون جابر الفنان الكبير يقول: لا تعاشر البذات والمال تالي، مثل اللي يلم بالماي ورد شفة خالي. من هو البذات؟ أو شنو هو البذات؟ شنو معنى بذات؟ واحد نقول عليه بذات، يعني شنو بذات؟ يعني البذات هل هي شنو؟ كلمة مو حلوة زينة؟ فأريد أسمع من عندك، من هو البذات؟ قابلت شخص بذات؟ لا تعاشر البذات والمال تالي، مثل اللي يلم بالماي ورد شفة خالي. نوصف البذات، الشخصية اللي هو بتفاصيل سلبية، ينسى صاحبه، ينسى أهله، ينسى حبيبه. شنو هو البذات؟ من هو البذات؟ خلينا نسمع من عمور ايش راح يقول. خليكم ويانا.
1: عالبعد خلي لنت فرح وابتسم، لنت فرح وابتسم ولن

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0664-770-11-415. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. مثل ما سمعنا سعدون جابر، من هو البذات أو شنو هو البذات؟ لا تعاشر البذات والمال تالي. من هو البذات؟ هواية نسمع من احنا صغار يقولون فلان هذا فد واحد عوفه، هذا بذات، فلان عوفه هذا بذات، وهكذا. من هو البذات؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من عندك أنت على 0664-77-00. عند اتصال. ألو ألو، يا هلا. ألو، يا مساء الخير. انقطع الاتصال، عندنا اتصال آخر. ألو،
1: مساء الخير.
0: إبراهيم الورد، هلا بيك.
1: الورد عمور العطر كله
0: حبيبي، انت شلونك؟
1: مساء،
0: شخبارك ابراهيم؟ اذا يقدر يعني تعاود الاتصال. زين، انقطع الاتصال ومتواصل وياكم على 0664-770-11-415 0664-777-0114-115. تحية إلى كل أصدقائنا وناسنا وأحبابنا والجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون. عندنا اتصال. ألو ألو
1: ألو
0: ألو، يا هلا.
1: مساء الخير
0: يا قلبي. يا هلا بيك.
1: للورد والغالي والعطر أكله
0: حبيبي. أنت
1: هاي شلون؟ هاي
0: ذاتي اوه رهيبة، هاي عجبتني.
1: هاي راس الصندوق طلعتها، راح اعزل بعد بابي.
0: معدل.
1: هاي خلصت.
0: هلا بي ابراهيم،
2: انت وين لقيت هاي الكلاوات؟ زين هاي كلاواتك وين لقيتها؟
1: شي دخل، شي دخل كلاواتك؟ روح يلا شي هو انا ابو الكلاوات لو ذاك
0: ابراهيم. من هو من هو البذات؟
1: ناكر المعروف.
0: هو نفس البذات
1: بالضبط. طبعا ناكر المعروف بين الصديق، بين
0: مو اشوف ناكر المعروف اشوفها يعني توصيفه قاسي عن البذات. البذات شويه صغير مهمل، بس ما ينكر المعروف.
1: لا لا لا، ينكر المعروف. تعرف ليش؟
0: اي
1: لانه انت ما تنطي المعروف من نفسك، هذا ترى شيء جدا مقدس.
0: زين،
1: ومن غيرك ما يقدره. ويهمله، وخاصة اكو تكرار بالاهمال.
0: زين،
1: صار بالذات يعني
0: عموري يقول لك اتفق.
1: اي طب انا وعموري دوم نتفق حبيبي،
0: بس انا ليش هيك ما اتفق؟ ما ادري
1: ايش تسوي انت بعد، مهيمن من المختلف يعني.
0: إيه سلمك.
1: يعني انت المفروض اسميك مهيمن الاختلافي. كلك ورد شفافي. عايز اسوي انا اليوم
0: حلوه. إيه. عجبتني.
1: عايش بيك والله.
0: أيه.
1: يومي بدي تعالوا عادي لك. اي انا ابرز بذات قابلته بحياتي ابن خالي.
0: زين.
1: اي ابن خالي يعني انا وياه شاربين من نفس الحنفيه مثل ما يقولون.
0: زين.
1: واثنيناتنا مواليد واحده ودوره واحده، كل شيء كل شيء كل شيء سوي كل شيء عشنا انا ايام منها قاسيه، منها ونسة، منها كذا. كنت الأخ الداعم المعنوي إلي.
0: حلو.
1: زين، أبرز اللي سواه وياي بيوم عرسه يخابرني اليوم العصر زفتي تجي له لا.
0: حلو.
1: والله يوم أنا طبعاً ما رضيت أروح. أبوي الله يرحمه.
0: الله يرحمه إن شاء الله.
1: أي والله العظيم محمد والديك اللي روح تلبس طاقتك وتروح. زين لو لا، إذا هو هيج أنت الأحسن. زين، أنت ابن خليل فتروح وتوقف وياه. والله رحت وماكو زفة وماكو موسيقى، أنا صرت الدي جي كله
0: يا حبيبي.
1: وراها وراها وراها أنا مدى أذكر مدى عير العفو مدى كذا، بس أنا بدي أقول لك ينكر المعروف. وش قد هو قاطع وياي قبل فترة، قلت لك سمعت أغنية بقهوة وتذكرته ودزيت له وتزيت له على الواتساب، يقول لي شو تريد محتاج شيء ولو ما في ده كان خارج العراق. ما حكيت
0: زين يعني هسه حتى رب العالمين يقول في كتاب العزيز ولا تنسوا الفضل بينكم.
1: لا مو انت من تحكي بالفضل اللي انا مسوي لك اياه راح اعتبر اني معيرك هسه. يابا انا ما اريد شيء، اذا انت ما تقدر ترد لي على الاقل كلمه طيبه.
0: اي ولا عاد شو اريد انا؟ لا ولا عاد انا ما تسوي لي تمثال اساني يعني انا ما اريدك تسوي له كلش ما اريد لا تشيس شوكليت ولا تمثال ولا كلش ما اريد، بس عمي يا ب هذا ابراهيم ابو الوقفات الله يعطي الصحه والعافيه. هاي
1: مهم اناني
0: تدري كم ثانيه، تدري كم ثانيه كلفتني هسه هاي الكلمتين اللي قلتها عنك؟
1: نص ثانيه.
0: ايش قد عموري؟ ثلاث ثواني ضبط عمر حسبه يقول والله ثلاث ثواني.
1: أقول لك مهمة
0: يا معود،
1: أم مرته في كورونا يشهد علي الله بأكبر تلك الساعة ب 11 بالليل بزمن كورونا.
0: أوه
1: اللي كان الرجال ما يطلع
0: منو غير
1: الله شاهد علي منزل إيه؟ أم مرته بقبرها بعد
0: الله يرحمها.
1: والله العظيم
0: أنت صير الأحسن ما يخاف.
1: لا كافي حبيبي إلك الأحسن بعد ما أريد أنا شو بعد تريد أخذ أنت صير الأحسن
0: يعني ما اعرف انا
1: ما راح نختلف كافي مهمه
0: مو ما يخالف مو ابراهيم اذا كنا قطعنا سبيل المعروف شلون يعني مو رب العالمين ده يبارك علينا
1: نفسك حق بمعروفك اهلك حق بمعروفك روحك حق بمعروفك من انت تكفي معروفك ويا نفسك روح
0: زين. انت مؤمن بحكمه انا ما احبها سوي زين وذب الشط؟
1: انا ما عندي شط نشف الشط من زمان.
0: لا انا لا انا اقول اسوي زين وعد رب العالمين ما يروح شنو ذب الشط
1: ذيك مره اتفقنا وياك على هذا الكلام انت سوي زين وبعدين الله يطلع لك اياها.
0: اي لا شنو انا والله ها لا انا بعد ما اسوي معروف لا اسوي
1: انا اذا ناقب نفسي هسه غير احكي بصراحه انا هسه اذا ناقب نفسي
0: تعجبني والله صراحه
1: بس انت كل ما تبقى طيب وكل ما تواجه بغدر كل ما تحس بنفسك انت انسان
0: لا
1: بعيد.
0: هو انت تتاذى وتنقهر صح حقك انت تقولها ترى انا كلش دا احس بي يعني عوفك انا مرات يعني على قولة عموري شويه اصير دهري كلش وهاي بس صحيح حكيك.
1: انا اتشرف بهاي النصيحه والشهاده حبيبي.
0: انت جنبده
1: انت
0: لو انت تعرف شنو هذا الجيل يعرف شنو الجنبده لو ما يعرف
1: استاذي دخل يعرف ورده الجاردينيا شنو عاد يجي على الجنبده.
0: اي ما
1: اسد
0: اسد تقول له هذا اسد تحكي وياي يقول لك سبايسي لو كريسبي. يا بس يزعلون علي ابراهيم اخاف يزعلون خل اروح اغنيه وانتظرك
1: انا. عجيب اتفقت وياي.
0: لا اتفق انا
1: الحكاكه.
0: هلا ابراهيم الحكاكه.
1: يلا الحكاكه على الساعه الثانيه. اوكي
0: يلا الحكاكه على قولت عمور يقول صارت كريسبي مو يا بتر هذا جيل الشاق احنا نحبكم وعزيزين علينا. اي والله بس مو مال ما تعرف شنو الجنبده مفرداتك العراقيه لازم تحافظ عليها. ايه شنو الترند ها مصعدين ترند محروق صبعه. ايه جربوا قبل ما يعرفون شنو صار بذيك الايام. الله يبعدنا عن ذيك الايام والله اللي يجيب لي محروق صبعه حشا نعمه الله.

العالم يقدروا يتواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700114115. وألف تحية لكل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا، تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا. من هو البذات؟ من هو البذات؟ البذات من هو؟ شنو فرق عن ناكر المعروف؟ يفرق طبعا، لكن خلينا بالبذات. كنت ناقشنا أنا وإبراهيم قبل شوية، تحية اللي صديقنا العزيز حسين كاتب لي رقمي مسح له بعده، لا موجود رقمك بس الواتساب مدى يطلع لي، ليش مدى يطلع لي ما أدري. تحية له إذا قاعد يسمعني بالسيارة، أتمنى له الصحة والعافية. تحية له وتحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على 0967700114115. عموري يقولك ورقم قاعد يدق على البدالة ومن الرفعة يسد التليفون. أدري مراهق بالتسعينات، إيش بيك؟ والله صدق كذب. تحية لكل أصدقاء، تحية لكل أحبابنا وناسنا، وتحية لكل من يسمعونا. من هو البذات؟ نسمع من عموري.

أنا اللي أتمناه باكر إنه يعني مسألة حراسة المرمى عندنا أتمنى تنضبط. تحية لكل حراسنا في المنتخب الوطني، أتمنى لهم، بس باكر الموضوع مو شقة يعني، جديات يعني. كلش احتمال إنه هالاند ما ينزل شوط أول، يعني كلش احتمال تكون خدعة ينزل شوط ثاني حتى اللاعبين يتعبون وينزل، كلش احتمال، لأن عرفوا إنه إحنا محسبين ألف حساب الهالاند، كلش عرفوا يعني النرويجين أذكياء، فأتوقع إنه ما باكر أول لعبة بكأس العالم. وعلى فكرة مو بس هالاند هو خطر، أكو لاعب تذكروني مهاجم اسمه سورلوث، يعني إن شاء الله باكر إنه ما يوجد قدام الجول، لأن إذا وجد يخوف سورلوث. لا باكر طبعا عشتي ذاك أموري، أنا عرفك وأعرف طبعك، من هو البذات، من هو البذات؟ على 0964-1145-07-82-116-117 جاليتنا، يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-114-115.

0: تواصلنا وياكم على موجة 91.5. ألف تحية لكل أصدقائنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. تحية صديقنا حسين مرة ثانية، ما أعرف يعني أرسل له رسالة حتى من تليفوني بس ما يطلع لي فشل الإرسال، شنو السبب ما أعرف. أتمنى هو يكون صحة وعافية، وإذا محتاج شيء يا ريت يراسلني، يعني هذا اللي أتمناه. حبيبي حسين، تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-674-0011-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية لكل من يتواصل ويانا. بالنسبة للبذات، من هو البذات؟ يقول لك لا تعاشر البذات والمال تالي. من هو البذات؟ أريد أسمع من عندكم أنتوا، أريد أسمع من عندك أنت على 0-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5. باكر راح نحاول إن شاء الله نحصل يعني أحد من أصدقائنا راح يكونون في أمريكا في بوسطن في ملعب المباراة، ونحاول إنه نشوف شنو الأجواء من هناك. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، محمد من كندا.
1: صباح الخير،
0: شلونك محمد؟
1: والله قاعد أضرب لبن وليمون وأتفرج اللعبة هاي. شنو
0: يعني أنت أدري أنت بكندا هسه لو رايح البوسطن، إيش قد تبعد عنك بوسطن؟ بالله
1: والله حق إيه صدق والله، تدري تبعد 6-5 ساعات سياقة،
0: يعني سياقة 5 ساعات، يعني راح هناك كان صرت مراسلنا من هناك.
1: صدق
0: والله
1: إيش قد تطوني؟
0: ما يطول،
1: قلت دخل نقبض احنا في الأول.
0: ما يطول إيش ما يطول، أنت حباب خوش ولد وكريم، هاي ما يطول.
1: والله صدق تدري هي كانت فكرة، يعني هسه من قاعد أشوف بوست تبعد هيك 5-6 ساعات سياقة، خلي لا أفوت للملعب من برا.
0: إيه يعني هاي الأجواء الحلوة يا محمد.
1: يلا
0: شو هو يمك صدت شنو؟ وين شو جراج شنو؟
1: لا مو جراج، دقيقة.
0: ها محمد.
1: ألو هسه.
0: ألو محمد.
1: هسه تمام. لا هاي سماعات كانت بدني، مو مشكله. مهم
0: شلونك
1: البعض ايش قد مخلص ومستمع.
0: انت راقي
1: وفي اتفرج المباراه وحاط سماعه بدني اسمع لك.
0: ايش قد حلو والله يا ابا. أيوة مرتب
1: والله، رحم الله والديك. بالنسبه للبذات
0: اي،
1: وهذا اللي ما يسال غير،
0: ما ادري والله، انا داسل يعني احنا نسمع والله. ها
1: هذا مثلا
0: بذات انت فد واحد بذات تلاحظ ما ينزعل من عدل الحكاية،
1: هي لأنه هي كلمة مو كلمة ما حلوة، ما بها أي إساءة. بالعكس
0: هي ما بها إساءة بالضبط،
1: تجي من المعزة،
0: يعني من المعزة بالضبط، عفية عليك. يعني شلون أنت ما تسأل علي إيه
1: فأقولك أنت إيش قد بالذات، ما تسأل
0: يعني مو مثل إبراهيم راح على ناكر المعروف وطب طبعا على اي لا تختلف.
1: ابراهيم خطيه عذرو، ابراهيم عنده ازمه عاطفيه.
0: لا ابراهيم رجال متزوج ما عنده ازمه عاطفيه.
1: اسوي شكو بها وذا هي غير
0: انا ضد الخيانه
1: يا زين. البارحه جاني سؤال، اكو لعبه اسمها مافيا تعرفها؟ لعبها قبل
0: قديمه عمور يقول ما لعبها.
1: اي ما لعبها، لعبه هي كلش حلوه.
0: ما اعرف وين هاي موجوده.
1: هي هاي لعبة كنا نلعبها بسويسرا، من كنت بسويسرا.
0: ها
1: يقعدون هيك 6-5 وكل واحد يألف شخصية بداخله. هي لعبة تعتمد على الكذاب على الكذب.
0: اي بس ها هيك ايه،
1: واني اسأل مهيمن، مهيمن يسأل عمري، مثل الحلقة تفتار، وبأسئلتي لك اكشفك انت شنو الشخصية اللي رسمتها. ها على فكرة لازم توثقها، تكتبها كتابة وتنحط على ميز بالنص، لان احتمال على اللحظة وتغير.
0: هيجي
1: ايه. فانسألت كنا نلعبها انا وجماعه عراقيين اصدقائنا وعرب.
0: ايه
1: انسألت سؤال، قلت والله باكر الاسئله المهيمن.
0: يلا
1: اذا عندك جلاس مي،
0: اي
1: وبهذا حر العراق الطيب والمي مقطوع جلاس مي بارد
0: زين،
1: قدامك ثلاثه، واحد خانك
0: اي
1: ونسيت الاثنين الباقين. لا يا الله دقيقة سجله.
0: العمر اللي حوبه
1: ايه العمر اللي حوبه ايه. شخص خانك وشخص يكرهك وشخص ظلمك الما انت تطق لاص المي ولا تقول لي ما لا واحد هناك كنا بالمافيا دا ندرس شخصية كل واحد بينا كنا حطينا يعني شخصية.
0: طبعا للمعلومة انه محمد دا يقول مافيا يعني هاي لعبة مو يعني انه فتش
1: لعبة اي لا هي لعبة وكتبوا عليها كلش حلوة واتمنى شبابنا يعني يلعبوها بيناتهم. بالضبط انت قاعد تتناقش وتتنور بمعلومات بسيطة على طريقة لعبة.
0: عمور يقول يطي قلاص للي يكرهه.
1: للي يكره العجقات قلبك طيب عموري.
0: اي انا للي كذب عليه.
1: للي خانك؟
0: لا للي كذب عليه ما الخاني ما
1: قلت لك كذب عليه قلت لك خانك
0: ايه
1: ظلمك
0: ايه
1: يكرهك
0: ولا واحد
1: ولا واحد
0: الا ولا واحد.
1: يوه بش قد ظالم وشخصية
0: ما لا ظالم ولا عشان حارة دنيا اشرب المي اللي هاي.
1: لا انت شبعان عندك تنكر مي
0: ما غسل بيوجي.
1: لا شخصيتك قوية وما بد ما بيها رحمة يعني يغلط وياك ب...
0: إلا شو سوي لمحمد يعني أنت
1: هو هذا البذات بقى أنت بذات.
0: أي واحد خاينك واحد مأذيك واحد لا احنا طبعا نتلاطف بس يابا محمد الله عليك خاف العالم يصدقون يابا احنا نشاقة اللي أنا اللي يكره واللي ما يكره مو عوفك من مهيمن اللي يكره واللي ما يكره واللي هي إنسانية أنت لازم واحد تطيمي بس إيش دن الشاقة وده يعني
1: لا هي قلت لك بارحة من سويناها الأحد هي كانت بالقهوة
0: ايه؟
1: أنه دراسة شخصية القاعدين كنا قاعدين خمسة مدري خمسة ايه
0: حلوة بس حلوة حلوة كلش حلوة عجبتني
1: ايه فهو بالذات قلت لك هي لا إساءة بالعكس هي أنا أعتبرها من المعزة تيجي يعني واحد يعزك يقول لك توينك بالذات ما تسأل حيقول لك رئيسا مشغول ما
0: صح
1: بهالطريقة فلا بالعكس هي بصفة حلوة بس الواحد يحاول يبتعد عنها.
0: أنا أشكرك
1: حبيبي أنا اللي أشكرك. العبوا ما فيه اقرأ عليها بالجوجل موجود
0: هسا اقرأ عليها
1: وبطاقة الدعوة وصلتك مال عبد عمار كامل.
0: هاي أنتظرك بيها على الـ على الـ يعني
1: 25/12
0: يعني على ساعة 12 أنتظرك بيها.
1: حبيبي هلو باي باي
0: مع السلامة. اتصال له
2: الله يساعدك
0: يا قلبي.
2: انا طلبت من عمر انا اسعد اتصال
0: اي
2: ويا المدعو محمد كندي
0: اي
2: بس للاسف يعني ما لحقت
0: ما
2: الى متى يبقى برنامجك ينحكي بي علي اني
0: اي
2: وينحكي ويوجهوا لي سمعه ما طيبه.
0: منو حاكي عليك؟
2: منو حاكي علي؟
0: اي
2: شنو عنده مشكله عاطفيه شنو كذا
0: ايش قلت انا
2: تصريحات
0: ايش قلت انا ايش قلت عنك الله عليك
2: انت احد جوي منك احد جابريه
0: شفت شلون انا دافع لك
2: انت اصلي انا دا اقول
0: ايه؟
2: شلون تقبل المايك مالتك
0: ما يخالف
2: ما يخالف
0: محمد انا احبه اخليه يفضفض.
2: اوكي محمد كندا عن طريق
0: عموري يقول يقطع اتصالك اذا تحكي على محمد كندا.
2: أنا ما أحكي أنا مو مثل حتى أحكي عليه. المهم أنا دا أكل شيبس الكرادة جديد وحار بطعم الكتف والخل
0: هاي ما بعد وهاي ما يخالف
2: أي جديد جديد تعرف القرطة مال الشيبس شاف أنا هسه بساحة الفتح مال المسرح الوطني توصل لك وتوصل الكندا. هي عندي مشكلة عاطفية نعم بالابتعاد عن شيبسي الكرادة.
0: يا بدأ يلعب اللعبة مال مافيا دخلني بيها طلعني جلاد.
2: 100 مرة قلت له عوف الدب بحاله لا تجي يمه الدب ترى من هو حباب ولطيف ليش تجي يمه وسوي الأوى هاي بعد هاي وانت فهمك كافي. عموري انا طلبت انا اصعد اتصال وياه بس الله يساعد ضغط الاتصالات
0: بس محمد محمد حكى شغله حلوه البذات يختلف عن ناكر المعروف يعني وهي يقول تنقال من فعلا تنقال من عتب محبه ناكر المعروف يختلف حتى ما تعاتبه
2: اكيد
0: مو صح؟
2: اكيد وكم كنا استونا هاني ياك بالتفقين وحبايب لما رجع محمد دخل بيناتنا خلاك تختلف عليه
0: محمد ما استغني عنه
2: اقول لك انت من انسان تحبه وتريد خاطره
0: اي
2: وسويت عملين زين وبيناتكم كل طيب وخير وبركه
0: اي
2: لهنا اوكي
0: لا حلو
2: وهو نكر هذا الموضوع
0: زين
2: متعاتبه
0: هي عاتبه شو ما عاتبه
2: معناها شنو لا شلون تقول ما له عدل
0: لا ذاك تري شنو هو ابراهيم ذاك هذا اللي بعد يعني مثلا فات 5 سنين ما يسال مو عوف السنه كامله ما يسال هذا ما اعتبره انه هذا شخص صار قريب وبعد بس لا هذا اللي غيب له شهر شهرين ثلاثه هذا يقول عليه بالذات وما يسال بس مو واحد
2: اي بس سعدون جابر هو تراهن بكل ثقه ما قصد اللي تقوله انت حاليا
0: لا تعاشر البذات والمال تالي
2: عاشت ايدك تعرف ليش
0: مثل اليلم
2: لانه قال لا تعاشر معناها شنو معناها اقطع ولا تتواصل
0: اي بس هو شوف ذاك الوقت السبعينات يعني الغناء كان بطريقة لطيفة حلوة يعني
2: ارتجالية في شيء ثاني
0: طبعا يعني الشعر كان بطريقة كلش حلوة وموزونة ولذلك هي ثبتت الأغاني السبعينية
2: على العموم يا مهيمن ويا عمر ثائر أقول لكم لا تعاشرون البذات المال التالي راح الكندا ونساني حالي
0: الله يلا. عمور يقول لك طيبة مزعلتك يقول هالأيام ما أعرف شنو
2: هاي شلون شاء الله هاي والقرآن روح أبوي هسه أطلع الحيدر دبل يا محمد كندا وقابلت لك منك بس مباشرة عرشي بعد وروح أبوي ساعة أبو 12 لنطوني مجال نص ساعة جايب ثلاث لفات وآني ومهيمن وعمر كار بنص الاستوديو ناكل يا محمد كندا بعد
0: يا حبيبي
2: والله العظيم أسويها
0: يا حبيبي
2: ترى بيناتنا شارعين أنا وياكم
0: وردة
2: والله صدق هم تسمعني
0: وردة والله
2: حتى غيظة شو أنا مال غيظة
0: هي حلوة عجبتني غيظة هي حلوة
2: إلك هاي حبيبي بتالي الليل وساعة ثانية ماكو أروح أنام
0: يلا ماشي
2: في مال حبيبي
0: هلا إبراهيم هلا متواصلين وياكم على 91.5 تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-4115 تحية حب وسلام راح انتقاله إلى نصف الثاني من حلقتنا لهذا اليوم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: متواصلين وياكم في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم، وطبعا مباراة مصر والمنتخب البلجيكي انتهت 1-0. مباراة أسطورية، مباراة ملحمية قدمها الفريقين، وكل التوفيق للمنتخب المصري إن شاء الله. باكر إن شاء الله نوعدكم بتكون تغطية حلوة ولمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب النرويجي في أول افتتاح للمباريات بالنسبة للفريقين، لمنتخبنا الوطني والمنتخب النرويجي. مباراة راح تكون صعبة، مباراة نتمناها أنه تنتهي لصالحنا. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700110 11 11 50 07 80 02 11 6 11 7. ألف تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وإلى كل من يسمعنا ولا ينضم ويانا. جاليتنا ألف تحية لهم. ومتواصلين طبعا موضوعنا بالنسبة للبذات، من هو البذات؟ نرجع بموضوعنا، من هو البذات؟ على 91.5 خليكم متواصلين ويانا.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو
0: هلا وتسبيح.
1: هلا امي، من شلونك؟
0: يا هلا بيك.
1: هلا تحياتي لامارك.
0: الله يسلمك يا هلا.
1: طب حرب داودي اللي بس

0: حميص انت من سلك كتصبه اوتي مع لهبك اوتي
1: ايه
0: يعني انت صديقتي يعني انت صديقك من يعني شلون تهتم لي قدام الناس
1: يعني صديقي لازم ينضرب اوتي شلون مثلا؟
0: مو تضرب اوتي يعني انت من صفقتك انت ما تعقش قدام الناس تهتم يعني خليك
1: جم عقلك ما افهم
0: ما تهتم لي قدام الناس انت تهتم لي قدام الناس يعني شلون انت ما يعني ما مو تشوف يومية بس تهتم لي انت قميصك اما ما تلبسه يومية لان على ما تلاقي يقولون شنو لابسه لنفسه يومية بس انت كل فترة تلبسه بس تهتم لي يعني ما تلبسه انت مهتم بي يعني انت صديقك ما تهتم لي قدام الناس
1: يعني قصدك واحد يكشخ بصديقه قدام الناس
0: يكشخ بصديقه يا اخي
1: مو اكشخ بي انا يعني افتخر بصديقي اكشخ بصديقي خو ما قاط هو
0: لا بس يعني انا دا اوصل لك فكره دا اقول لك يعني انت تهتم لي تحترمه بالالفاظ من يعني شلون تحترمه شلون دا اوصل لك يعني انا انت تهتم لي قدام الناس بالالفاظ بالاحترام بالشان بانه تهتم لي ما ترزله قدام الناس
1: طبعا هذا واحد الاحترام واحد طبعا زين شنو معنى بالذات؟
0: البذات قلت لك ما يهتم بيك هو يعني ما هذا البذات مو كثرة الشاف لا بالاهتمام هذا البذات انه ما مهتم بيك انه العفو مهم لك ويحقرهم قدام الناس قدام الاصدقاء يحقر الصديقة هذا بذات
1: لا انا اشوف يعني البذات اللي هو اللي ما يسأل اللي ما يدير باله
0: لا لا ضايم لا تسأل يومية بس انت ما تهتم بي مو انا تسأل يومية هذا هو شنو هذا على صديقك وراح وينيكي لا
1: صح
0: اي والله الاخلاق مهم الاخلاق والتواصل مشكلة
1: طيب شكرا
0: انت ملك العراق اخي يعني والله
1: العفو
0: انا احسك انت ملك العراق
1: لا والله لا العفو انا لا شكرا والله انا ما انسان عادي شكرا ورده تسبيح
0: شكرا
1: هلا

تواصل وياكم طبعا. نذكر بأرقام الهواتف على 0964-7700-11-4-1-1-5-0-8-2-1-1-6-1-1-7 وألف تحية لكل الأصدقاء والأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-4-1-1-5. شنو هو البذات؟ من هو البذات؟ دردشنا سولفنا لأكثر من ساعة وما زلنا متواصلين طبعا وياكم. أنا وياكم وحموري، ويمكن أتوقع عندنا اتصال أو لا، فقدنا الاتصال. طيب خلينا نسمع من عندكم، وخلينا نسمع بالبداية من حموري وبعدها نعرف شنو البثات.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على 0964770011 5 و 0964770114115. جاليتنا يقدرون تواصلون ويانا على 91 أيضا فاصلة 5، لكن على الآسيا يقدرون يتواصلون على 0096477001114115. من هو البذات؟ من هو البذات؟ من هو البذات؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0964777011115. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. متواصلين وياكم، لكن خلينا نسمع عموري بعدها متواصلين، خليكم ويانا.

متواصلين وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية ولكل من يتواصل ويانا. اليوم كان موضوعنا هو عن البذات. طبعا تحية لكل من شاركنا في هذا الموضوع. لكن هواية أنا دا أستغرب أنه يعني بس محمد من كندا على فكرة عرف أنه شنو البذات. هل هي هذه الكلمة أنه صارت قليل أنه نسمعها أو شنو البذات؟ ما أعرف. لكن أريد أسمع من أصدقائنا ومن ناسنا ومن أحبابنا. جاليتنا العراقية يقدرون يتواصلون ويانا على 91.5. البذات هي مو كلمة أنه كلمة مو حلوة، لا، لكن هي تجي مثل ما قال محمد من عتب محبة. لكن من هو البذات؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندك أنت على 078-02-1414-15.

شكرا إلى كل من تواصل ويانا. بكرة إن شاء الله أنه راح نكون في تغطية إن شاء الله خاصة لمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب النرويجي في مستهل مبارياته في كأس العالم. كل التوفيق إلى أبناء الرافدين إن شاء الله، إلى أسودنا، وإن شاء الله يحققون نتيجة حلوة وإيجابية إن شاء الله في هذه المباراة. راح نكون معكم في تغطية وإن شاء الله راح يكون في شيء ينال إعجابكم. تحية حب والسلام لكل المحبين وللأصدقاء مهم الأبيض. كان معكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر. أترك الختام ويا في أمان الله.

المنجايني بعد ايش وقتك فات انا طلسم عشق ما تفتهم معناي مو من باب حنيتك ولا مشتاق من باب الشماتة تريد تسأل جاي تشوفني بدونك شنو سويت بني سوالفك عبرا علي هواي مو ذاك الجسر تعبر علي الناس كاتني العطش والماي من جواي جاي تريد تسمع كلمة ذليت لك ما عاش اللي يذلني وراح أسمعك هاي أنا الما يخطن سهامي ولا حن ولا أبتش بظهر شامت ولا حن أذلك وأكسر جناحك وإلى حين تجمدنك تبوس اثنين أديك

متوقعتها منك وأدربيك تخون إذا بهلك خنت ما تخون بياني عرفتك مو إلي بيوم وتشنت وياك من إيدك بدي وتباع الثاني يا ما تسوى التعب والدمع والحسرات وكسرت خاطر أمي وكلمة إخواني حسبالك ضعت من دونك وذليت باوع باوع فوق راسك نجمة تلقاني لا تراهن علي وتقول ما أنسى لو شي صير حجمه أنسالي إنساني مو بس عليك تراب قد ما نسيتك من كثر ما ناسيك ميت لقيتك

اللي بعتني الخاطرة تمنيته هسه يشوف انت جاي تبوس العشرة. بقد حبك كرهتك واشتهيت تموت يا المطفل حي القمرة. جاي تريد ترجع لا وحق الراح. انا خلاني جرحك صاحبة خبرة. شلت ايدي وقلت وينك يا بخت الزاد واللي ينكر الزاد ملوحته تعثرة. سلم لي عليك وعوفني بحالي ما تعجبني كل شي لجنت غالي. بطرف عيني اشوفك لما نذكروك وش قد استحيل

وحق روحي وترافتها البعتها وخنت عشرتها وحق السالفة الحلوة اللي قلتها الناس ما تسوى وحق الجابك البابي ذليل أو تشتكي غيابي الدموع انطيتهن كلمة وهاي برقبتي دمة بعد ما أحب ولا أشتاق وكلمتي بمية ألف زلمة.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: حبيبي
2: حياتي

0: معكم الرشيد اف ام.
1: فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصابي امتى الحلوة تحس.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد،
4: راديو الرشيد،
3: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكرى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبي كنت فين كنت فين.
1: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد.
5: راديو الرشيد.
4: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.